0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك

0: لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: بسم الله، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، وبالله، ومن الله، وإلى الله، وعلى الله، وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، على ديني وعلى نفسي. بسم الله، على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله، على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله، رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، أفتتح وبه أختتم. الله، الله، الله ربي لا أشرك به أحدا. الله، الله، الله لا إله إلا هو. الله، الله، الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، أفتتح وبه أختتم. الله، الله، الله ربي لا أشرك به أحدا. الله، الله، الله لا إله إلا هو.

الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وشمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي.

0: في من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله نبدأ صباحنا وعلى بركة الله نمضي في طريق النور والهداية. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضرتكم.

0: حضراتكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، والتي تأتيكم عبر موجة اف ام 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. راجي لكم سماعا طيبا ومباركا، وما أجمل أن يشرق اليوم بذكر الله، وأن تكون البداية تلاوة تغسل فيها القلوب من هموم الأمس. مستمعين الكرام، من هنا من إذاعة القرآن الكريم من عمان نحييكم، وندعو الله تعالى أن يجعل يومكم طاعة ورضا وسعادة لا تزول. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. هذه أجمل تحية من زملائي في الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة، ومن الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حياصات، وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف دويري. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الضحى، فإذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الذين كانوا يداومون على صلاة الضحى؟ هذا بابكم فادخلوه برحمة الله. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى إنه يسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فيراهما جميعا، ويفسح له قبره 70 ذراعا، ويملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون. وأما الكافر أو المنافق فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، وكنت أقول ما يقول الناس. فيقال له: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطراق من حديد ضربة بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة في الأرض تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن لا ينجس. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان.

0: يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد خضر الطرابلسي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد خضر الطرابلسي.

وتبدلت بعد الضياء كدور، وإذا البحار تفجرت من خوفها، ورأيتها مثل الجحيم تفور، وإذا الجبال تقلعت بأصولها، فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا العشار تعطلت وتخربت، خلت الديار فما بها معمور، وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت

مدى القيامة أحشرت وتقول للأملاك أين نسير وإذا تقات المسلمين تزوجت من حور عين زانهن شعور وإذا الموءودة سئلت عن شأنها.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج أسماء الله الحسنى، ويقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 71 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم البر. البر اسم من أسماء الله الحسنى، ورد في الأحاديث الشريفة التي أدرجت فيها أسماء الله تعالى. والبر هذه الكلمة مثلثة، معنى مثلثة أي أن هناك بر وبر وبر، فالبر هو القمح، والبر هو الإحسان، والبر هو اليابسة في الأصل. أما البر إذا كان اسماً من أسماء الله الحسنى هو بالفتح، فاعل البر، البر فاعل البر، والبر هو الإحسان يعني المحسن. إنه هو البر الرحيم أي هو المحسن. البر هي الصلة، هي الخير، المبالغة في الإحسان. البر هو المحسن،

فلان بار بأبويه إذا كان محسناً لهما. البر من الخلق من تتوالى منه أعمال البر، في مبالغة، يعني من تتوالى منه أعمال البر يسمى براً من الخلق. أما إذا كان هذا الاسم منسوباً إلى الله عز وجل فالبر هو مطلق الإحسان. البر بالكسر الصلة، فلان يبر والديه أي يصلهما بإحسانه، وفلان يبر رحمه أي يصلهم، والصلة العطاء، الصلة عطاء مع اتصال، عطاء مع زيارة. الله جل جلاله يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذه الآية أيها الإخوة دقيقة جدا. قد تلتقي في عملك وفي محيطك، وقد تلتقي مع أقربائك بنماذج لا يناصبونك العداء ولا ينكرون عليك تدينك، بل إنهم أضعف من أن يتمسكوا بما أنت عليه. هؤلاء يقدرونك لكنهم ليسوا ملتزمين، لم يصطلحوا مع الله بعد، لم يقبلوا عليه، ليسوا ملتزمين لكنهم لا يناصبونك العداء، لكنهم يقدرون فيك هذا الاتجاه الطيب، هذا التدين الصادق. مثل هذه النماذج من الجريمة أن تسيء إليهم. هؤلاء يقدرون، منصفون، يتمنون، غير ملتزمين. لا تعنفهم، لا تناصبهم العداء، أمل قلوبهم، استمل قلوبهم إليك. لا ينهاكم الله، لا ينهاكم عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أن تبروهم أي أن تحسنوا إليهم. ما بيصلي، بس ما لا يعاديك، أنت إن أحسنت إليه حملته على الصلاة، أنت إن أحسنت إليه حملته على حضور مجلس علم، أنت إن أحسنت إليه حملته على الطاعة. لذلك من الحمق الشديد أن تجد إنساناً غير ملتزم لكنه لا يعاديك، يقدر فيك تدينك، يكبر فيك استقامتك، لكنه لم يصطلح بعد مع الله. هذا النموذج ينبغي أن تحسن إليه، ينبغي أن ترعاه، ينبغي أن تمد إليه يد المساعدة، ينبغي أن يرى فيك تواضعاً وانفتاحاً وإحساناً. لأنه ورد في الحديث القدسي: أن يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. وصدقوني أيها الإخوة، كم من مؤمن من أرقى مستويات الإيمان سبب إيمانه موقف أخلاقي من مؤمن قبل أن يكون ملتزما، كم من مؤمن وصل إلى أعلى درجات الإيمان سبب التفاته إلى الله وإقباله عليه أنه يوم كان متفلتاً، يوم كان غير ملتزم، التقى بمؤمن أحسن إليه وتلطف معه وأكرمه. يعني قرأت قصة عن عدة فتيات في بلد عربي اشتهر بالفن،

هذه هؤلاء الفتيات تبنى إلى الله عز وجل، وتحجبنا واصطلحنا معه، وشكلنا مجتمعا صغيرا، واعتزلنا الفن. إحدى التي لم تستقم بعد، ولم تصطلح مع الله بعد، ولم تتب بعد، تاقت أن تعرف حياة هؤلاء النسوة اللواتي اصطلحن مع الله، فذهبت لزيارتهن. النقطة الدقيقة أنهن رحبن بها واستقبلنها، ورأت بأم أعينها مجتمع الصدق والوفاء والحب والاستقامة والطهر والعفاف والالتزام، لأنهن استقبلنها ورحبن بها وأريناها ما هن عليه من تواصل ومن حب ومن وئام ومن مودة ومن عفاف ومن طهر، انضمت إليهم. حينما طرقت بابهن لم تكن ملتزمة، فلو رفضنها وطردنها بقيت شاردة، بقيت بعيدة. إنسان، أقول لكم بهذه الدقة، إنسان غير ملتزم إطلاقا، أراد أن يزورك، أراد أن يلتقي بك، أراد أن يرى على أي شيء أنت، ينبغي أن تفتح له صدرك، ينبغي أن ترحب به، ينبغي أن يرى من كمالك، من تواضعك، من كريم خصالك، من حبك له. هذا الموقف الأخلاقي هو الذي سوف يجره إليك، هذا الموقف المتواضع هو الذي يحمله على التوبة. أنت لم تكن ملتزما، من الله عليك واصطلحت معه وأقبلت عليه، ألا تحب أن يكون الخير عاما؟ كيف كنت بعيدا عن الالتزام وجاء أناس فتقربوا منك وحملوك على طاعة الله؟ كما فعل بك افعل مع غيرك، كما ذكرك الله ذكر غيرك، كما أحسن الله إليك أحسن إلى عباده، كما أنعم الله عليك بنعمة الهدى أنعم على عباده بنعمة الهدى. لا تكن مغلقا، لا تكن محدودا، لا تكن متعصبا، لا تكن متشنجا من هؤلاء غير الملتزمين. ماذا يحصل لو رأوا منك الكمال؟ يعني أبو حنيفة النعمان له جار ما كان ينام الليل من إزعاجه، كان مغنيا طوال الليل يقول: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وطعان خلسي. ألقي القبض عليه فذهب أبو حنيفة إلى السجن يشفع له، فلما رأى السجان أبا حنيفة النعمان بمهابته يأتي ليشفع لجاره، فأطلق سراح كل من في السجن إكراما له. في طريق العودة إلى البيت قال: يا فتى هل أضعناك؟ تقول دائما: أضاعوني وأي فتى أضاعوا، فهل أضعناك؟ فكان هذا الموقف الأخلاقي سبب توبته. يروى على ذمة الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له جار يؤذيه أبلغ الأذى. في أحد الأيام انقطع عنه أذاه، معناه مريض، فذهب إلى عيادته، فكانت هذه العيادة سبب إيمانه وإسلامه واصطلاحه مع الله. البطولة لا أن تكون مكافئاً، ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعه الناس وصلهم. بطولتك لا أن ترد على زيارة بزيارة، هدية بهدية، لقاء بلقاء، وليمة بوليمة، ما لك فضل أنت. أما البطولة أن تبادر. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: أمرني ربي بتسع: خشية الله في السر والعلانية، كلمة العدل في الغضب والرضا، القصد في الفقر والغنى، وأن أصل من قطعني، وأن أعفو عمن ظلمني، وأن أعطي من حرمني. أن أصل من قطعني، أن أعفو عمن ظلمني، أن أعطي من حرمني.

هذا الذي يجلب الناس إليك. هذه الآية دقيقة جدا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، أي أن تحسنوا إليهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. ما دمنا في هذا الموضوع، آية أخرى يقول الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. لا تحملنكم عداوة قوم وأعداؤكم هم الكفار على ألا تعدلوا معهم، اعدلوا هو أقرب للتقوى. إن عدلتم معهم قربتموهم إلى الله وتقربوا منكم، أما إن ظلمتموهم أبعدتموهم عن الله. يعني إنسان بيصلي لو أساء لنفر الناس من دينه، إنسان بيصوم لو أساء نفر الناس من دينه، إنسان يؤدي زكاة ماله لو أساء نفر الناس من دينه. أنت إما أن تكون مقرب وإما أن تكون منفر، إما أن تكون جامع وإما أن تكون مفرق. إذن أن تبروهم أي أن تحسنوا إليهم. وفي آل عمران: لن تنالوا البر، مطلق عطاء الله. البر مطلق عطاء الله، إحسانه لكم في الدنيا، إحسانه لكم في الآخرة، سعادة تملأ القلب، صحة تحفظ الإنسان، هيبة تعين الإنسان على معيشته. كل أنواع الخير منطوي بكلمة البر. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يعني إذا توهمت أن الجنة ركعتان تؤديهما ودرهمان تنفقهما وانتهى الأمر وافعل بعدها ما تريد، لا، إن سلعة الله غالية، إن سلعة الله غالية، إن سلعة الله غالية. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الشيء النفيس، الوقت السمين، المال الذي جمعته من كدك الحلال، الشيء الذي بذلت جهدا في الوصول إليه، هذا ينبغي أن تنفقه. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. هي آية ثانية. شاهد آخر: الحج المبرور. لازلنا في كلمة البر، والبر والبر، اسم الله تعالى البر يعني المحسن، بأنه يعطي البر وهو الإحسان. الحج المبرور هو الذي لا يخالطه شيء من المآثم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. يعني حج لم يخالطه إثم، لا جدال ولا فسوق، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. البر التقوى من معانيها، قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقيل التقوى التوسع في فعل الخير، وقيل التقوى اسم جامع لكل الطاعات. البر التقوى، التقوى التوسع بفعل الخير، وقيل اسم جامع لكل الطاعات ولكل أعمال الخير المقربة إلى الله، أو اسم جامع لمرضي الخصال. شيء دقيق جدا. التقوى اسم جامع لكل الطاعات، اسم جامع لكل القربات، اسم جامع لكل الخصال الفاضلة، اسم جامع لكل الأفعال المرضية. تقوى، البر هو التقوى. في قاموس تاج العروس: البر خير الدنيا والآخرة. خير الدنيا ما ييسره الله تعالى للعبد من الهدى والصحة

البال والطمأنينة والزوجة الصالحة والأولاد الأبرار والدخل الحلال، وخير الآخرة الفوز بالنعيم المقيم، النعيم الدائم، وبرضوان الله عز وجل، والنظر إلى وجه الله الكريم. يعني البر اسم جامع لخيري الدنيا والآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال عليكم بالبر بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، أيها الإخوة، من أدق الأحاديث الشريفة عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. البر كما قلت قبل قليل خير الدنيا والآخرة. الدنيا فيها هدى، فيها صحة، فيها رزق يكفي، فيها زوجة، فيها أولاد، فيها راحة بال، فيها طمأنينة، فيها هيبة، فيها سرور، فيها سعادة. الآخرة فيها فوز بجنة الله وما فيها من نعيم مقيم، من حور عين، من ولدان مخلدين، من جنات تجري من تحتها الأنهار، من فواكه وهم مكرهون، وفيها النظر إلى وجه الله الكريم، وفيها رضوان الله الذي هو أكبر من كل شيء في الجنة. ورضوان من الله أكبر خير الدنيا والآخرة، خير الدنيا والآخرة منطوي بكلمة البر. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. أرقى أنواع الصدق أن تكون صادقاً مع الله، ثم يلي ذلك أن تكون صادقاً مع نفسك، ثم يلي ذلك أن تكون صادقاً مع الناس. أن تكون صادقاً مع الله أنك إذا عاهدته على التوبة ألا تنتكس بعد التوبة، أنك إذا عاهدته على الطاعة ألا تعصه بعد العهد، أنك إذا قبلت الحجر الأسود وفاوضت الحجر الأسود وذرفت عندها الدموع وعاهدته وقتها ألا تعصيه في بلدك، الصدق أن تنفذ هذا العهد. إن الصدق يهدي إلى البر، أي إلى الصلاح، إلى خير الدنيا، إلى خير الدنيا والآخرة، إلى الخير المطلق. قال زمزم هذا النبع الذي تفضل الله به على السيد هاجر وعلى المسلمين من بعد ذلك، تسمى هذه النبع برة، قال لكثرة منافعها وكثرة مائها وسعة خيراتها. قال البر أبلغ من البار، البر أبلغ من البار. تقول مثلا علامة وعالم، العلامة أبلغ، البر أبلغ من البار وإن كانا بمعنى واحد وهو المحسن، لكن فلان بار بوالديه، أما فلان بر تتالى بره، توالى إحسانه، كثر عطاؤه، كثر خيره وطاب. البر أبلغ من البار. أما البر في حقه تعالى فاعل البر والإحسان، يحسن على عباده بالخير، يعني هو الله عز وجل لماذا خلق الخلق؟ خلقهم ليسعدهم، خلقهم ليحسن إليهم، خلقهم ليكرمهم. أصل الخلق إحسان. إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي. مشروع الكون كله هدفه الإحسان، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فالبر في حقه تعالى أي فاعل البر والإحسان، يحسن على عباده بالخير. والإمام الغزالي يقول البر المحسن بالبر المطلق، مطلق يعني أحياناً المصيبة إحسان، إنسان شارد، غافل، تائه، منحرف، الله عز وجل بر، يعني إحسانه مطلق.

يسوق له بعض الشدائد ليحمله على التوبة، فإذا حمله على التوبة وتاب إليه قبله وأكرمه. فالمطلق يعني أحياناً كل مصائب الدنيا تنطوي تحت اسم البر. رجل طفل يتيم توفي والده، له جار محسن لمحه مرة يسرق فاكهة من بائع من بقال، فأمسك بيده وعنفه ووبخه وذكره بالقيم الأخلاقية وصار يتابعه، إلى أن انضبط هذا الطفل وتابع دراسته وكبرت سنه ونجح في حياته. فبقي سنوات عديدة يقول: لولا هذا الإنسان المحسن الذي أدبني ونبهني وراقبني وعنفني ما كنت فيما أنا عليه. والله سبحانه وتعالى يكشف لعبده المؤمن يوم القيامة عن كل شيء ساقه له في الدنيا من متاعب. لا شك أن هذا الإنسان يذوب من شدة الامتنان إلى الله عز وجل، إنه هو البر الرحيم. ولا أريد أن أفيض في هذا الموضوع، لكن كلكم يعلم لولا أن الله تداركه باللطف وبالتأديب أحياناً وبالتخويف أحياناً، أحياناً مرض يبدو أنه عضال، أحياناً فقر مدقع، أحياناً إنسان قاهر يضيق عليك، هذه كلها تضييقات تنطوي على الرحمة. يؤكد هذا قول الله عز وجل: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. قيل البر هو الذي لا يصدر عنه القبيح، هذا تعريف سلبي، يعني البر لا يمكن أن يصدر عنه شيء قبيح. وقد ذكر الإمام الرازي أقوالاً: البر هو الذي من على المريدين بكشف طريقه وعلى العابدين بفضله وتوفيقه. يعني عابد من عليه بقبول العبادة، سالك إلى الله يسر له الطريق إلى الله، إنسان أراد الإحسان مكنه من الإحسان. البر المحسن يعطي كلاً سؤله، كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً. قيل البر هو الذي من على السائلين بحسن عطائه وعلى العابدين بجميل جزائه. وقيل البر الذي لا يقطع الإحسان بسبب العصيان. البر هو الذي لا يقطع الإحسان بسبب العصيان. إذا قال العبد يا ربي وهو راكع قال له الله لبيك يا عبد، فإذا قال يا ربي وهو ساجد قال له لبيك يا عبد، فإذا قال يا ربي وهو عاصٍ قال الله له لبيك ثم لبيك ثم لبيك. وأنت حينما ترى أماً لها ابن شارد بعيد، لها أولاد بررة معها دائماً، لها ابن بار لها ابن شارد عنها، كل قلبها مع الشارد، كل تعلقها مع الشارد، فإذا عاد هذا الشارد فعندها عيد. لذلك الله عز وجل: لله أشد فرحاً بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. لله أشد فرحاً بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. وقيل البر هو الذي يحسن على السائلين بحسن عطائه ويتفضل على العابدين بجزيل جزائه، لا يقطع الإحسان بسبب العصيان، وهو الذي لا يصدر عنه القبيح وكل فعله مليح. هذه من تعريفات البر. مرة ثانية، البر

هو الله عز وجل، أما البر هو خير الدنيا والآخرة. لذلك من الأدعية اللطيفة: اللهم اجعل نعم الآخرة متصلة بنعم الدنيا. الحالات رائعة جدا، إنسان الله متعه بالصحة، متعه بالعمر المديد، متعه بالعمل الصالح، متعه باليقظة الفكرية، متعه بالحب، فلما توفي انتقل إلى الجنة، فهذه النعم العظيمة في الآخرة اتصلت بنعم الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. اسم البر ورد في القرآن مرة واحدة، فجاء في سورة الطور: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. إنا كنا من قبل، هم في الجنة الآن يتحدثون عن ربهم، إنا كنا من قبل ندعوه في الدنيا إنه هو البر الرحيم، بر رحيم بنا في الدنيا والآخرة. ورد مشتق هذا الاسم في سورة مريم في قوله تعالى: وبراً بوالديه ولم يكن جباراً عصياً. براً بوالديه. وفي السورة نفسها ورد على لسان سيدنا عيسى: وبراً بوالدتي ولم يجعلني جباراً شقياً. معنى ذلك أن الإنسان إذا أراد الله تأديبه في حياة أمه ربما كان بعض هذا التأديب لأمه. لذلك ورد في الأثر القدسي أنه إذا ماتت الأم قال الله سبحانه وتعالى: عبدي ماتت التي كنا نكرمك لأجلها فاعمل صالحا نكرمك لأجلك. يعني جزء من إكرام الله لك في حياة أمك من أجل أمك، لأن الله إذا أدب عبده في حياة أمه نصف التأديب لأمه. الأيام أب يتألم من ابنه يدعو عليه، فإذا استجاب الله دعاءه تألم ألما أشد، لا يتمنى ذلك. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. أيها الإخوة، يعني شعور الأب حينما يكون ابنه شاردا منحرفا شقيا بعيدا عن الدين شعور لا يوصف، يتألم ألما لا يوصف. لو أن الدنيا كلها بيديه وأنفقها من أجل أن يصلح ابنه لفعل. فاللي عنده ابن صالح، ابن طاهر، ابن منيب، ابن مصلي، ابن عفيف، ابن سلوكه حسن، هذا الأب عليه أن يقبل الأرض شكراً لله عز وجل. سبحان الله، الإنسان كلما تذلل إلى الله ارتقى عند الله. قبل يومين أخ كريم له مشكلة كبيرة جداً، فلجأ إلى قيام الليل، صار يصلي قيام الليل وفي السجود يدعو ربه بحل هذه المشكلة. والله القصة من أغرب القصص، حلت بشكل لا يوصف. يعني ذكرت تفاصيل غير معقول أن تحل بهذه الطريقة. من شدة تأثره وهو يجلس في المسجد قام وسجد لله عز وجل شكرا لله. فالمؤمن إذا كان أصابه خير، له مشكلة حلت، له قضية فرجت، في شبح مصيبة أزيح عنه، في شيء ناله، وقام وصلى لله صلاة الشكر وسجد، هذا من مكارم الأخلاق. أنا تأثرت، قام وسجد وشكر الله على أنه أكرمه بحل هذه المشكلة. وبراً بوالدتي ولم يجعلني جباراً شقياً. ورد هذا الاسم مشتقاً في آية ثالثة في سورة عبسة، قال تعالى: بأيدي سفرة كرام بررة. واضح البر يعني المحسن مطلق الإحسان.

يجوز أن تقول إنسان فلان بر سعيد. النبي قال الناس رجلان، بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. قال يجوز أن تقول فلان بر. فالعبد يكون براً بقدر ما يفعل من البر، وأفضل إنسان عليك أن تبره أبوك وأمك، ومن علمك ومن زوجك. أنا أتألم أشد الألم من صهر يناصب عمه العداء، لك زوجك بنته رباها 20 سنة، أطعمها وأسقاها وأكرمها وعالجها ورباها وقدم لك إياها هدية، ما لك هلأ هم غير تغيظه، منتهى اللؤم هذا. لذلك قالوا أب أنجبك، وأب زوجك، وأب دلك على الله. أب أنجبك الأب النسبي، وأب زوجك عمك، وأب دلك على الله. بعدين في أشخاص يعني هذه التي عندك في البيت زوجتك، هذا أبوها، فإن أسأت إليه أسأت إليها. ما في إنسان إلا ويحب أمه وأباه، فإذا أسأت إلى أمها وإلى أبيها أسأت إليها. فإذا أردتها أن تموت في حبك وأنت تسيء إلى أمها وأبيها فهذا إنسان غبي لن تحبك. فإذا أردت أن تكافئها على إخلاصها بإخلاص، أكرم أبويها. أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني. إذا الإنسان ما في خير لأمه وأبوه ولمن علمه ولمن زوجه، ما في خير لأحد، لأن هؤلاء لهم فضل كبير. أنا مرة ذكرت لك مثل افتراضي، أول فقرة فيه واقعية. واحد ماشي في الطريق رأى حركة بحاوية، كيس أسود يتحرك، فأمسك به، فإذا طفل ولد بثوبه. هذه قصة وقعت، ابن زنا ألقي في الحاوية، أخذه إلى المستشفى للحاضنة، يعني عالجه، اعتنى به، جلبه إلى البيت، جعله أحد أفراد أسرته، أدخله المدرسة، ابتدائي، إعدادي، ثانوي. الطفل الشاب نبغ، أدخله كلية الطب، أرسله إلى أمريكا، جاء ببورد، زوجه ابنته، اشترى له عيادة، أعطاه رأس مال، اشترى له أجهزة، اشترى سيارة، اشترى بيت. مرة يمشي عمه في الطريق فرأى صهره يركب مركبته، قال له يا فلان أوصلني إلى البيت. هذا الطبيب اللامع اللي كان كيس أسود بالحاوية، لو أنه تردد في تلبية طلب عمه ثانية واحدة تردد لكان في حقه مجرما، لكان في حقه مجرما. سيدنا ابن رواحة لما رأى صاحبيه قد استشهدا قال يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، إن تفعلي فعلهما رضيتي، وإن توليتي فقد شقيتي. 30 ثانية عديتهم تردد. فلما قال النبي أخذ الراية أخوكم زيد فقاتل بها حتى قتل، وإني لأرى مقامه في الجنة، ثم أخذها أخوكم جعفر فقاتل بها حتى قتل، وإني لأرى مقامه في الجنة، ثم سكت. فقال أصحاب النبي ما فعل عبد الله؟ قال ثم أخذها عبد الله فقاتل بها حتى قتل، وإني لأرى في مقامه إذ ورارا عن صاحبي. درجته نزلت لأنه تردد، ثم مات شهيدا. فالإحسان الله كبير جدا. إذا ترددت بخدمة إنسان، بإنفاق، بصدقة، بأداء صلاة، بحضور مجلس علم،
ترددت مشكلة كبيرة. قال: من أدب المؤمن مع هذا الاسم العظيم أن تكون أعماله كلها خيرة، أي يتخلق بأخلاق هذا الاسم. إن فعل هذا غرست محبته في قلوب العباد. ألوان بر الله تعالى بعباده كثيرة. قال بعض العارفين: سبحان ربي الحنان المنان الذي من على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، والذي من على المؤمنين بأن جعلهم من أصحاب اليمين، وهو الذي ألهمهم القيام بالأعمال الصالحة، وهو الذي رزقهم القبول وقبول أحسن ما عملوا، وهو الذي يتجاوز عن سيئاتهم. الله عز وجل عطاء كبير. لذلك: أما تستحي منا ويكفيك ما جرى، أما تختشي من عتبنا يوم جمع، أما آن أن تقلع عن الذنب راجعا وتنظر ما به جاء وعدنا، وجدناك مضطرا فقلنا لك ادعونا نجيبك، فهل أنت حقا دعوتنا؟ دعوناك للخيرات أعرضت نائيا، فهل تلقى من يحسن لمثلك مثلنا؟ فيا خجلي منه إذا هو قال لي: أيا عبدنا ما قرأت كتابنا؟ أما تستحي منا ويكفيك ما جرى؟ أما تختشي من عتبنا يوم جمعنا؟ أما آن أن تقلع عن الذنب راجعا وتنظر ما به جاء وعدنا؟ إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ قال: حظ العبد من هذا الاسم البر أن يكون مشتغلا بأعمال البر. إذا كما قال النبي الكريم: تخلقوا بأخلاق الله. الله عز وجل بر يعني محسن، أنت ينبغي أن تشتغل بأعمال البر. وقد جمع الله أنواع البر في آية واحدة في البقرة، قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. يعني لا بد من أن تقتطع من وقتك وقتا كي تؤمن بالله. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذا الجانب الاعتقادي. الجانب العملي أوله البذل: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. العبادات الشعائرية: وأقام الصلاة وآتى الزكاة. العبادات الأخلاقية: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الآية قال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. هذا البر. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قال: من شرط البر أن تبذل الأحسن، الأحسن دائما، كما قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وفهمكم كفاية. مما تحبون، أحيانا أغلى شيء عليك الوقت ينبغي أن تنفقه في سبيل الله، أحيانا أغلى شيء عليك مكانتك يجب أن توظفها في خدمة الحق. أيها الإخوة، قال: من تخلق العبد بهذا الاسم أن يكون مشتغلاً بأعمال البر واستباق الخيرات. وفي معنى سلبي: وألا يضمر الشر لأحد وألا يؤذي أحداً، فإن البر هو

0: الذي لا يؤذي. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. يعني هو المؤمن معطاء، وغير المؤمن أخاز. المؤمن تعبير الحديث اتخذ قرار استراتيجي أن يعطي، يعطي من وقته، من ماله، من خبرته. والكافر بنيته مبنية على الأخذ. المؤمن يعطي والكافر يأخذ. لازلنا في الحديث عن أدب المؤمن مع اسم البر. قال: المؤمن متى عرف أن الله هو البر الرحيم ينبغي أن يكون باراً بكل أحد، كما يقول القشيري، لا سيما بوالديه، لحديث رضا الرب في رضا الوالدين، وسخطه في سخطهما. حكي عن موسى عليه السلام لما كلمه ربه رأى رجلاً في أعلى مكانة عند الله، فتعجب من علو مكانته، فقال: يا رب، بما بلغ العبد هذا المكان؟ فقال: إنه كان لا يحسد عبداً من عبادي على ما آتيته، وكان باراً بوالديه. لأن الله عز وجل قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً. قال: من كان الله باراً به عصم عن المخالفات نفسه، وأدام بفنون اللطائف أنسه، ووفر في طريقه اجتهاده، وجعل التوفيق زاده، وجعل قصده سداده، ومنبع سلوكه إرشاده، وأغناه عن أشكاله بأفضاله، وحماه عن مخالفته بيمن إقباله. فهذا الاسم متعلق بالإحسان، بالحركة. أيام في المؤمن له خصائص عقائدية، خصائص أخلاقية، أما درس اليوم خصائص سلوكية. يعني أنت حجمك عند الله بحجم عملك الصالح، ماذا فعلت؟ أنواع البر لا تعد ولا تحصى. هناك إطعام المساكين والفقراء، هناك العناية بالأيتام والأرامل، هناك معاونة العجزة، هناك الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف، تعليم العلم، تعلم العلم. أنواع البر لا تعد ولا تحصى. فالاسم حركي، يعني هذا الاسم متعلق بأعمالك الصالحة. ولا تنسى أن حجمك عند الله بحجم أعمالك الصالحة، وأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولكل درجات مما عملوا. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج أسماء الله الحسنى، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ عادل ريان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر.

زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا

وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة

صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذن

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ عادل ريان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: أخي المسلم، سئل الحسن البصري رضي الله عنه: يا أبا سعيد، أمؤمن أنت؟ فقال: الإيمان إيمانان، فإن كنت تسألني عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والجنة والنار والبعث والحساب فأنا به مؤمن، وإن كنت تسألني عن قول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فوالله ما أدري أنا منهم أو لا.
1: ويصف الحارث المحاسبي رضي الله عنه أولياء الله الصالحين العارفين الذاكرين المحبين فيقول: طلبت معرفة الفرائض والسنن عند العلماء بالله العاملين برضوانه الورعين عن محارمه المتأسين برسول الله صلى الله عليه وسلم المؤثرين الآخرة على الأولى، فقيد لي الرؤوف بعباده قوما وجدت فيهم دلائل التقوى وعلامات الورع، يحببون الله تعالى إلى العباد بذكرهم أياديه وإحسانه، ويحثون العباد على الإنابة إلى الله تعالى علما بعظمة الله تعالى وعظيم قدرته، وعلما بكتابه وسنته، فقهاء في دينه، علماء بما يحب ويكره، ورعين في البدع والأهواء، متورعين عن الاغتياب والظلم والأذى، مخالفين لأهوائهم، محاسبين لأنفسهم، مالكين لجوارحهم، وارعين في مطاعمهم وملابسهم وجميع أحوالهم، مجانبين للشبهات، تاركين

0: الشهوات.
1: ثم يقول المحاسبي: ففتح الله لي علما، انفتح لي برهانه، وأنار لي فضله، وأيقنت بالغوث لمن عمل به، ورأيت الاعوجاج في من خالفه، وسألت الله عز وجل أن يوزعني شكر ما أنعم به علي، وأن يقويني على القيام بحدود ما عرفني به، مع معرفتي بتقصيري في ذلك أني لا أدرك شكره أبدا.
0: أخي المسلم، العبد المحب الذاكر العارف هو من هذب روحه حتى ارتفعت وسمت، وهذب جوارحه حتى زهدت وأطاعت، وهذب قلبه حتى امتلأ بالتوحيد وفاض فيه النور الإلهي، فعرف الله حق معرفته. وفي ذلك يقول ابن عطاء الله السكندري:
2: القلب كلما زهد في زخرف الدنيا الفاني، ونهى المؤمن النفس عن هواها، وازداد إيمانه ثم توحيده، وامتلأ القلب بالتوحيد، شرفت في الملأ الأعلى صفاته، وعلت وسمت في الملأ الأسفل معرفته، واكتملت بنور اسم الذات بصيرته، وتخلق بأخلاق الله تعالى. وفي هذا القلب ورد الحديث القدسي: لا يسعني عرشي ولا كرسي ولا سمائي، ووسعني قلب عبدي. وقلب الإنسان لا يسع الله تعالى مساحة ولا خيالا ولا حلولا ولا حسا ولا حكما، وإنما يسعه توحيدا وإيمانا وعلما ومعرفة ويقينا ومحبة وإخلاصا.
1: وعلى ضرب المحبة والمعرفة والذكر نلتقي بحجة الإسلام الإمام الغزالي.
3: وأعود إلى حديث الخوف والخشية ومأثورات السلف الصالح فيهما وأقول: روي أن أم محمد بن كعب القرظي قالت لابنها يوما:
0: يا بني، إني أعرفك صغيرا طيبا وكبيرا طيبا، وكأنك أحدثت حدثا موبقا لما أراك تصنع في ليلك ونهارك.
3: فقال محمد بن كعب لأمه: يا أمه، ما يؤمنني أن يكون الله تعالى قد اطلع علي وأنا على بعض ذنوبي؟ فمقتني وقال: وعزتي وجلالي، لا غفرت لك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: عفوا يا شيخنا، كأنه لا علاقة بين شدة الخوف من الله تعالى وبين ارتكاب المعاصي والذنوب.
3: قيل: يا أخي، كم من مذنب عاص لا يعرف الخوف، وكم من مطيع عامل تتفتت كبده من الخوف، فما بالك إن كان لهؤلاء المطيعين العاملين معصية ما أو ذنب. ويحضرني في هذا المقام ما رواه عطاء حيث قال: خرجنا مع عتبة الغلام وفينا كهول وشبان يصلون صلاة الفجر بطهور العشاء، قد تورمت أقدامهم من طول القيام، وغارت أعينهم في رؤوسهم، ولصقت جلودهم على عظامهم، وبقيت العروق كأنها الأوتار، يصبحون كأن جلودهم قشور البطيخ،

0: وكأنهم قد خرجوا من القبور، يخبرون كيف أكرم الله المطيعين وكيف أهان العاصين. فبينما هم يمشون، إذ مر أحدهم بمكان فخر مغشيا عليه، فجلس أصحابه حوله وجاءوا بماء ومسحوا على وجهه فأفاق. فسألوه عن أمره فقال:
1: إني ذكرت أني كنت عصيت الله يوما في هذا المكان، وتمثلتني يوم القيامة وأنا واقف بين يدي وهو سبحانه يسألني فلا أجد جوابه.
0: وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. صدق الله العظيم.
3: ومع المحبين العارفين الذاكرين نلتقي. روي أن طلاب العلم اجتمعوا يوما على باب الفضيل بن عياض يريدون لقاءه، فأطل عليهم من قوة وهو يبكي ولحيته ترتجف، ثم قال:
4: عليكم بالقرآن، عليكم بالصلاة، ويحكم، ليس هذا زمان حديث، إنما هذا زمان بكاء وتضرع واستكانة وعمل ودعاء كدعاء الغريق، إنما هذا زمان احفظ لسانك وأخف مكانك وعالج قلبك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، واعلموا أن العبد لا يزال بخير ما إذا قال قال لله وإذا عمل عمل لله، واعلموا أن الذاكر سالم من الإثم ما دام يذكر الله غانم من الأجر. ولقد أدركت أقواما يستحيون من الله في سواد الليل من طول الهجعة، إنما الواحد منهم على الجنب، فإذا تحرك قال لنفسه: ليس هذا لك، قومي فخذي حظك من زاد الآخرة.
5: يا شيخنا، متى يبلغ العبد غايته من حب الله تعالى؟
4: إذا كان عطاء الله لك ومنعه إياك عندك سواء، فقد بلغت الغاية من حبه. إن الله تعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: من ادعى محبتي إذا جنه الليل نام عني، أليس كل حبيب يحب خلوة حبيبه؟ ها أنا ذا مطلع على أحبائي، إذا أجنهم الليل مثلت نفسي بين أعينهم فخاطبوني على المشاهدة وكلموني على الحضور، غدا أقر أعين أحبائي في جناتي.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555.
3: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
4: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
5: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
6: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
7: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
8: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
7: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
8: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة.
7: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
8: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
7: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
9: مشاوي الليل، 4 فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
10: كيف

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثروي كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ جمال شاكر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا.

اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني

الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلى

أناسي كثيرا. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولو شئنا

على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنا

وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن

آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد

0: قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ جمال شاكر.

إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتم.

عفوا فأحرم، وكم لك من فضل علي ومنة، وحاشاك أرجو منك فضلا

فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا قبس من

بعجزهم وفإليك بعجزه مستشفعا فلعل صدرا

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: تحت سقف السماء المضاءة بالمصابيح أنوار وظلال، وصباحات تولد من فجر ندي، زرقة تنكشف عن فضاء بهي بعد ليل طويل. الرؤى في المدى الرحب سجل البصر والبصيرة، والصلاة دعاء يطلع من صدر المؤمن طاهرا روحي الأبعاد. رب هذا الوطن مهوى الفؤاد وبيت الإسعاد ومأوى المؤمنين الأخيار، فاحفظه يا إلهي واحفظ قائده الهاشمي وفارسه الأردني، فبه يكمن معنى الكرامة والشهامة، ومنه نستمد العزم المفضي بنا إلى مراتب العلا والأمل الصاعد إلى آفاق النجاح والصلاح. رب واجعل دروب نهارنا محروسة بعين رحمتك، مخضرة من غيث نعمتك، تفيء بعميم آلائك، فينطلق الناس وقد توكلوا عليك. يا ولي النعمة وخالق كل كائن ومبدع الجمال والكمال في السماوات والأرض، فيا إلهي هيئ لكل نفس رزقها، وابسط رداءك المبارك لمن صفت نيته وصحت عزيمته وشفت روحه عن سمو المعنى، فتهادى الناس في موكب الفجر قاصدين نوالك، الرجال والنساء في البر والبحر، في الفضاء وعلى الأرض، في دور العلم وفي المتاجر والمصانع، في الميادين والشوارع، في الحافلات والطرقات، الكل ساع يطلب رزقه، فافتح لهم يا إلهي أبوابك، إنك أنت الفتاح العليم.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي جاء بالإسلام والإيمان لينقذ الناس من الضلال والكفران، وسار بأمته في طرق السلام والرضوان مبينا لها بالقول والعمل مناهج العدل والإحسان التي نزلها رب العزة في القرآن. اللهم صل عليه وعلى آله صلاة طيبة مباركة تقبلها منا وترضاها وتزيد على مدى الأيام فضلها وبهاها وتجعل الحب في نبينا غايتها ومنتهاها. اللهم إني أدعوك ببركة الصلاة على النبي وبسرها وجدواها أن ترحمنا من شرور هذا الزمان وما فيه من فتن وافتتان ومن انحراف وطغيان، واحفظنا اللهم من تطاول أهل الغدر والعدوان، واكتبنا عندك من أهل الخير والبر والإحسان.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد أتقى الأتقياء وأرحم الرحماء وأحكم الحكماء وأعلم العلماء وأوجه الشفعاء. اللهم صل وسلم وبارك.

حبيبنا وقرة عيوننا سيدنا محمد أكرم الكرماء وأحب الأحباء وأوفى الأوفياء. اللهم صل على رسولك محمد الذي أفردته بين الورى بالجلال والبهاء، فكان ولا شبيه له من عبادك في خلقه ولا أكفاء، ولا أنداد لقدره ولا نظراء، ولا مثيل له في فضله ولا قرناء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد معدن التقوى والصفاء وجوهر الهدى والاهتداء ومصدر الخير والنعماء. وصل يا ربنا وسلم وبارك على من شرفت بمولده مكة المكرمة وسعدت بهجرته المدينة المنورة، وجعلت يا ربنا قلوب أحبائك تهفو إلى بقاعهما المعظمة.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي علمنا كيف يكون الحمد لك في الشدة والرخاء، وكيف يكون الصبر على الأذى والبلاء، وأرشدنا بأقواله وأفعاله كيف يكون كرم الكرماء وحلم الحلماء ورفق الرحماء وعفو الأقوياء وإباء الضعفاء. وصل اللهم وسلم دائما أبدا على نبيك ورسولك محمد الذي وصفته بأحب النعوت والأسماء، وخاطبته بأكرم نداء، وشرفته ليلة المعراج والإسراء بالتحية منك والولاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد، وزد وبارك صلاتك التي كتبتها على نفسك فضلا منك وإكراما، وفرضتها على ملائكتك تشريفا لقدره وإعظاما، وأمرت بها عبادك وفاء بحقه وقياما. ونسألك اللهم يا خير مسؤول وخير مجيب أن تبلغ عنا حبيبنا وشفيعنا صلاة مرضية يكون فيها أوفى الولاء والثناء لمن داوى قلوبنا بهديك العلوي وأسعد أرواحنا بكلامك القدسي.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ صلاح بو خاطر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ صلاح بوخاطر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الحق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة المباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ سعد الغامدي، حيث تلا على مسامعنا ما تيسر له من سورة الروم. إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. راجي لكم سماعا طيبا ومباركا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله والمهاجرين والأنصار صلاة نتنعم بها في هذه الدار وفي تلك الدار، صلاة ترحم بها الكبار والصغار يا أرحم الراحمين. الحمد لله الذي أنار القلوب بذكره وأحيا الأرواح بكلامه، وجعل القرآن ربيعا للنفوس وشفاء للصدور ونورا يهدي به من يشاء إلى صراط المستقيم. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم مجددا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، ولا زلنا متواصلين معكم عبر برامجنا لهذا اليوم. هذا اليوم الثلاثاء الثالث من ربيع الآخر لعام 1448 للهجرة، الخامس عشر من شهر أيلول لعام 2026. وأذكر حضراتكم بمواعيد الأذان لهذا اليوم، حيث يرفع أذان الظهر في الساعة 12:32، وأذان العصر في الساعة 4:03، وأذان المغرب في الساعة 6:49، وأذان العشاء في الساعة 8:05. في هذه الأوقات المباركة نفتح نوافذ قلوبنا على نفحات الإيمان، ونستقبل يومنا وأيامنا وجميع أوقاتنا بذكر الرحمن. فالسعيد من عمر وقته بطاعة الله وملأ قلبه بمحبة مولاه، وجعل القرآن أنيسه في خلواته ورفيق دربه في حياته. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. ويقول صلى الله عليه وسلم: حيثما كنتم فصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإن شئت في الدارين تسعد فتكثر من الصلاة على سيدنا محمد. وإن كانت ذنوبك ليس تحصى تكفر بالصلاة على سيدنا محمد. وإن جاءك الممات ترى أمورا تسرك بالصلاة على سيدنا محمد. ويوم القيامة سوف تجزى بما قدمت فيها على في الصلاة على سيدنا محمد. ويوم الحساب إذا بعثنا تؤمن بالصلاة على سيدنا محمد، وتأتي الحوض تشرب منه كأسا فتروى بالصلاة على سيدنا محمد، وتدخل جنة

0: لا موت فيها، فذلك بالصلاة على سيدنا محمد وتنعم بالنعيم وحور عين بدار جارنا فيها سيدنا محمد. فنحمده ونشكره كثيرا على فضل الصلاة على سيدنا محمد. أيا هادي الأنام ويا شفيعي ويا خير الورى يا خير البرية يا سيدنا محمد، سلام طيب أرج بهيج إلى المختار سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا في حفظك ورعايتك وعنايتك وحفظك يا أرحم الراحمين، ووفق قيادته لكل خير بما فيه خير البلاد والعباد يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات يا أرحم الراحمين. هذه أجمل تحية من زملاء فريق العمل، الزميل سعد الدبوبي من الهندسة الإذاعية، سعيد حماد من المراقبة الرئيسة، الإشراف العام الزميل الدكتور مارك حيصات، وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف الدويري. إذاعة القرآن الكريم من عمان، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 0798839444. تقبل الله منكم.
3: شايفينك هناك في المستقبل بمهنة بيزيد شغفك إلها كل يوم، تكبر فيها وبتكبر فيك. خبير أمن سيبراني، مهندسة، مصمم، صيدلانية، مدير أو محاسب، شو ما كان الطريق اللي نويت تبدأ، إحنا معك فيه للآخر. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية بتقدم لك تخصصات البكالوريوس والدبلوم الحديثة والمتنوعة، وبتدعم مسيرتك بأحدث التقنيات والمرافق التعليمية لتوصلك لأفضل المهن في المستقبل. ابدأ طريقك وسجل الآن، اتصل على 550-1600. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية.
1: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 0796-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
4: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية الأوتوترونكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني.

0: الثاني
1: الألعاب والرسوم المتحركة إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفد الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-35-42-181.
2: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء. نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي. إيمان، علم، إبداع.
3: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
4: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
5: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
6: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079 13 69 192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل، شركة الجهاد العالمية.

0: الإطارات عمان أوتوستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل 06-400-33-44 ماكسز 100% جودة خدمة وثقة.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
4: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
5: كيف بيت؟

0: البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبيحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. نبقى الآن معكم أيها الإخوة في برنامج تفسير القرآن الكريم، ويقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
5: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الثاني من دروس سورة الأنفال، ولازلنا في الآية الأولى، وهي قوله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فاتقوا الله، فعل اتقي ماضي وقى، وقى يقي قي، الأمر حرف واحد، وقى يقي قي، يعني اجعل بينك وبين غضب

الله وقاية، اجعل بينك وبين عقاب الله وقاية، اجعل بينك وبين سخط الله وقاية، أو اتقي أن تعصيه، اتقي أن تخالف أمره، اتقي أن يغضب عليك، اتقي ألا تكون كما ينبغي. فكلمة التقوى واتقوا واتقي ويتقون، مشتقات هذا الفعل وردت في القرآن الكريم أكثر من 300 مرة، لأن الإنسان أودع الله فيه الشهوات، والشهوات حيادية، والشهوات بإمكانك أن تتحرك منطلقاً منها تقريباً 180 درجة، والشرع الحكيم سمح لك بمسافة أو بحيز أو بمساحة، ما سواها في مخالفة. فالمؤمن يتقي أن يقع في المكان المحرم، في الشهوة المحرمة، في الكلمة المحرمة، في أكل الطعام الحرام، في فعل الحرام. فكل شيء الله أودعه فيك حيادي، يعني سلم ترقى به أو دركات تهوي بها. فلذلك لو أردنا أن نقف في اللغة قليلاً، وقى يقيقي الفعل، اتقى هذا فعل مزيد، مثل كتب اكتتب، كتب اكتتب، وقى اوتقى، دغمت التاء بالواو وأصبحت اتقى، فهو فعل خماسي مزيد بحرفين على الثلاثي. يعني أبسط معنى للتقوى أن تطيع الله، أمرك بالصدق صدقت، نهاك عن الكذب انتهيت، أمرك بأداء الأمانة أديتها، نهاك عن الخيانة انتهيت. أبسط معنى للتقوى هي طاعة الله، أوامر الله عز وجل موجودة في الكتاب وفي السنة. لكن النقطة الدقيقة أن معظم المسلمين توهموا أن الإسلام عبادات شعائرية ليس غير، لا لا أبداً، العبادات الشعائرية هي خمس عبادات، بل هي خمس بنود من 100,000 بند إن شئت، أو من 500,000 بند إن شئت. المنهج الإسلامي منهج تفصيلي يدور معك أينما كنت، يبدأ معك من فراش الزوجية وهو من أخص الخصوصيات، وينتهي بالعلاقات الدولية وهو من أعم العموميات. منهج كامل في حركتك، في نومك، في استيقاظك، في زواجك، في عملك، في إقامتك، في سفرك، بالسلم، بالحرب، بالغنى، بالفقر، علاقتك بأولادك، علاقتك بآبائك، علاقتك بإخواتك، علاقتك بمن حولك، علاقتك بالمؤمنين، علاقتك بغير المؤمنين، منهج تفصيلي. القرآن الكريم 600 صفحة، كل أمر بالقرآن الكريم هو بند من بنود المنهج. إذا قال لك الله عز وجل فلينظر الإنسان إلى طعامه، أمر، هذا أمر يقتضي الوجوب، فلينظر الإنسان مما خلق. إذا قال القرآن الكريم وقولوا للناس حسنا، أمر. فبطولتك كمؤمن إذا قرأت القرآن أن تقف عند كل فعل أمر في القرآن، وأن تسأل نفسك أين أنت منه؟ هل أنت مطبق له أم لا؟ فلذلك مؤمن متوهم أنه صلى وصام وحج وزكى وانتهى كل شيء، من قل له ما انتهى شيء. الإسلام منهج تفصيلي يقتضي أن تأخذ كل أمر في

القرآن الكريم على أنه أمر يقتضي الوجوب، بل قال بعض العلماء علة أي أمر أنه أمر. يعني مرة عالم من علماء دمشق سافر إلى بلاد بعيدة إلى أمريكا، والتقى برجل هداه الله إلى الإيمان، فانطرح موضوع لحم الخنزير. فهذا العالم الدمشقي تحدث ساعتين عن مضار لحم الخنزير، وعن الدودة الشريطية، وعن انتقال طباع الخنزير إلى آكله، وعن وجاء بأدلة وبراهين وأمثلة وتعليقات وتحليلات. هذا الذي آمن في هذه البلاد ابتسم، قال له: يكفيك أن تقول لي إن الله حرمه، لأن علة أي أمر أنه أمر. أنت مع طبيب معه شهادة عليا من بلد بعيد، ما بتفكر تسأله عن بعض التوجيهات؟ طبيب هيك قال. أنت مع إنسان تثق بعلمه وبخبرته وبحرصه على صحتك، يعطيك تعليمات قد لا يخطر في بالك إطلاقاً أن تسأل عن سببها أو عن علتها. فلذلك من باب أولى أن تقف مع الله هذا الموقف. الإمام الغزالي الذي قال: يا نفس، لو أن طبيباً منعك من أكلة تحبينها لا شك أنك تمتنعين، أيكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ طبيب عادي قال لك ألغي الملح، ضغطك مرتفع، قال لك بع هذا البيت في الطابق الرابع واشتري بيتاً في الطابق الأرضي، تبادر فوراً. لو أن طبيباً منعك يا نفس من أكلة تحبينها لا شك أنك تمتنعين، أيكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ إذاً فما أجهلك؟ أيكون وعيد الطبيب أشد عندك من وعيد الله؟ إذاً فما أكفرك؟ فلذلك أيها الإخوة، أبسط معنى لقوله تعالى فاتقوا الله يعني أطيعوا الله. في أوامر في القرآن، وكل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب. طبعاً في استثناء ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك. إذا الله عز وجل قال: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هي لام الأمر، هل يعقل أن يأمر الله بالكفر؟ هذا اسمه أمر تهديد، أمر تهديد. وإذا الله عز وجل قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا أمر إباحة. وإذا قال: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، هذا أمر ندب. في أمر ندب، في أمر إباحة، في أمر تهديد، وفي أمر يقتضي الوجوب. وكل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب، وكل أمر في السنة الصحيحة يقتضي الوجوب، لقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الآن في حقيقة دقيقة جدا أبدأها بهذا المثل: إنسان لا يقرأ ولا يكتب، اشترى مكيف والجو حار، فتح مفتاح التشغيل فجاءه هواء بارد فانتعش به واستمتع به، وهو لا يفقه عن هذا المكيف شيئاً، ما بيعرف. بيجي إنسان يحمل دكتوراه بالتكييف، واشترى مكيف وضعه في غرفته والجو حار وفتح مفتاح التشغيل وجاءه هواء بارد، كلا الرجلين الذي يجهل آلية هذا الجهاز والذي يعلم آلية هذا الجهاز انتفع.

بالهواء البارد. لذلك قالوا دققوا، الانتفاع بالشيء ليس أحد فروع العلم به. يعني أنت ببساطة لو طبقت منهج الله قال لك الله عز وجل صدوق صدقت، لا تكذب ما كذبت، أدي واجبك أديت واجبك، كن زوجاً محسناً كن زوج محسن، ما عندك إمكان تفهم حكمة أمر ولا حللت أمر ولا بحثت بأمر، فقط طبقت الأمر، قطفت كل ثمار الأمر. فالانتفاع بالأمر الإلهي أو الانتفاع بترك ما نهاك الله عنه ليس أحد فروع العلم به. لو لم تعلم هذا الدين لكل البشر، للمتعلم ولغير المتعلم، للذي يقرأ وللأمي، ما دام دين كالهواء للبشر، كل إنسان بحاجة لهواء. إن كنت تعرف أنه أنت في عندك رئتين والهواء فيه أكسجين والدم حمل غاز الفحم ولازم يتم تبادل في الرئتين بين غاز الفحم والأكسجين، أو لم تعلم أنت مهمتك تستنشق الهواء. أمي متعلم دكتور مثل بعضك، الانتفاع بالشيء ليس أحد فروع العلم به، لأن هذا الدين لكل البشر، متعلم غير متعلم، أمي قارئ كاتب مثقف دكتور جاهل، ما دام نفذ الأمر قطف ثماره. واضح؟ إذاً أبسط معنى للتقوى طاعة الله. لكن أحياناً الإنسان يعرف فضلاً عن أن هذا الأمر أمر، يعرف حكمته. الله قال خذوا الكتاب بقوة واذكروا ما فيه من الحكمة. فإذا واحد أضاف إلى طاعة الله أنه عرف الحكمة يصير داعية، عندئذ يستطيع أن يقنع الآخرين بتنفيذ هذا الأمر. أيام مثلاً تقول للواحد أنت حينما تبذل جهد ونشاط القلب تصبح عضلة القلب قوية، وتأتي بالأدلة، أنت حينما تمشي كل يوم ساعة هذا المشي يلين العضلات، يدرب القلب على بذل جهد عالي. فكلما أمكنك أن تحلل الأمر وأن تفهم حكمته أمكنك أن تقنع الآخر به. ففرق العابد عن العالم، العابد ينفذ الأمر والعابد ناجي، أما العالم ينفذ الأمر ويعلم حكمة الأمر. فبإمكان العالم أن يقنع الآخر بطاعة الله عن طريق بيان الحكمة، هي حالة أعلى. أخواننا الكرام، يعني العالم يطيع وهو يعلم الحكمة، لكن لو فرضنا في قوارير كل قارورة فيها مادة معينة مكتوب على هذه القارورة ملح، هم مكتوب صوديوم، هم مكتوب بوتاسيوم، هم مكتوب زنك إلى آخره، فأنت من خلال هذه اللصاقة تعرف المادة، هي أول مستويات المعرفة. لكن في إنسان لو ما في لصاقات خبرته بالمواد الكيماوية عالية جدا، لك هذا بوتاس، هذا ملح، هذا نحاس، هذا زنك، فحينما تعرف الشيء باسمه هي مستوى، بس في مستوى أعلى أنك تعرف الشيء من دون اسمه، هي خبرة أعلى. يعني أنت في هذه الحالة تستغني عن البيانات، في أنواع من جميع البضائع معظم الناس يعرفونها بحسب البيانات، وأصحاب الخبرة بكل حرفة
يعرفون الأنواع من دون بيانات، يعرفونها بالخبرات، هذا مستوى أعلى. لكن أعلى مستوى بالتقوى أن الله جل جلاله يقذف في قلبك نوراً ترى به الحق حقاً والباطل باطلاً. الآن انتقلنا لموضوع دقيق. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، دقيق، ويجعل لكم نوراً تمشون به. في بقلبك نور. وأوضح مثل أيها الأخوة، تمشي أنت في طريق ليلاً مخيف ضمن غابة، في حفر، في أكمات، في أفاعي، في عقارب، ومعك مصباح كشاف. هذا المصباح الكشاف، رأيت الحفرة فابتعدت عنها، رأيت الأكمة فتجنبتها، رأيت الحية فقتلتها. المصباح الكشاف أراك كل شيء. إذا أبسط مستوى من التقوى أن تعرف المحرمات بالمنهيات، وأن تعرف الأوامر بالمأمورات، وأن تعرف المباحات لم يكن هناك أمر به ولا نهي عنه. هذا مستوى. لكن أحياناً ينمو حسك الفقهي، وهذا حرام ولو لم تنبأ به، حرام أن أفعل هذا. هذا مستوى أعلى. لما الإنسان يرتقي، يعني أول الأمر الإنسان يحب الغناء، فاستمع إلى حديث صحيح أن الغناء محرم وفي آيات تؤكد ذلك، ترك الغناء. لكن هناك أغنيات يحبها كثيراً، لم يعد يستمع إلى هذه الأغنيات. لكن مرة راكب بسيارة عامة، وضع السائق هذه الأغنية فتجاوب معها، لكن هو لم يستمع، سمع. فرق بين سمع واستمع كبير. هو لم يأتي إلى بشريط يضعه في المسجلة ويستمع لهذه الأغنية، لكنه سمعها عرضاً وتفاعل معها. لكن بعد حين، حينما تنمو أذواقه الإيمانية، وحينما يتقدس قلبه بمعرفة الله، يشمئز من هذه الأغنية التي كان يحبها. هذا مستوى أعلى. فأنت تبدأ في منهيات، في مأمورات، تنتهي عما نهاك الله عنه، وتأتمر بما أمرك الله به. لكن بعد حين تنشأ عندك أذواق إيمانية لا تقبل بالخطأ ولو لم تعرفه أساساً. يعني ورد أنه نعم العبد صهيب، لو لم يخف الله لم يعصه. هذا مستوى أعلى. أما أعلى مستوى أن يلقي الله في قلبك نوراً ترى به الحق حقاً والباطل باطلاً. وهذا يستند إلى دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. وهي القصة بأكملها رؤية. هذا الذي سرق ماذا رأى؟ يعني في قبل سنوات عديدة أناس دخلوا على سائق في بلدة في أطراف دمشق، وأخذوا كل ما عنده من ذهب وقتلوا، هن خمسة. بعد فترة قصيرة، شيء رائع جداً، علقوا جميعاً، شنقوا في مكان الجريمة. هؤلاء حينما اقتحموا المحل وقتلوا السائق وأخذوا الذهب، هل رأوا أنهم سوف يعدمون؟ لا، رأوا أنهم سوف يغتنون بهذا المال. إذاً رؤيتهم خاطئة. كل سعادتك برؤية صحيحة، وكل شقاء الإنسان برؤية خطأ. اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه. هؤلاء الذين انحرفوا وظلموا
وبنوا مجدهم على أنقاض الآخرين، بنوا حياتهم على

قتلهم، بنوا أمنهم على خوفهم، بنوا غناهم على فقرهم، بنوا عزهم على ذلهم. هؤلاء دمرهم الله عز وجل. هم حينما فعلوا ذلك ما تصوروا أن الله سيدمرهم، تصوروا أنهم سيفوزون. فلذلك من هو البطل؟ هو المؤمن الذي استنار بنور الله. عفواً، لما امرأة بأعلى درجة من الجمال، امرأة العزيز، راودت شاباً وسيم الطلعة، هو عبد عندها، هي سيدته، وليس من صالحها أن تتكلم لأحد عن هذا الذي جرى بينهما، وهو شاب. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. ماذا رأى؟ رأى أن هذه جريمة، رأى أن الزنا خيانة، رأى أن الزنا يحجب عن الله عز وجل. ملك رؤية صحيحة، لكن لو وضعنا مليون شاب مكانه الآن بعصر العولمة الحيوانة، يعني يراها مغنماً كبيراً، مغنم كبير. واحد سائق سيارة، امرأة أشرت إليه، وقف، طلعت، وين يا أختي؟ قالت له: خذني إلى أي مكان شئت. فهم، رأى أن هذا مغنم كبير. بعد ما قضى حاجته أعطته رسالة، فتحها، فيها سطر واحد: مرحبا بك في نادي الإيدز. انتهى. سمعت عن قصة قرأتها، سافر واحد إلى إيطاليا، وفي منتصف الليل طرق بابه، بغي طرقت بابه، فكمان رآها غنيمة كبيرة. بعد أن انتهى ونام، استيقظ لم يجدها، كتبت له بأحمر الشفاه على مرآة الغرفة: أنت مصاب بالإيدز. فانتحر. بطولتك أن تملك رؤية صحيحة. المؤمن والله الذي لا إله إلا هو، لو قطعوا إرباً إرباً لا يعصي الله، لأنه يرى الدمار والشقاء والهلاك والإحباط والفقر والفضيحة بمعصية الله، والقوة والمنعة والعزة والتوفيق وعطاء الله بطاعته. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. كل بطولتك في هذه الدروس أنك تملك رؤية صحيحة. وكل خطأ الناس إذا تركوا طلب العلم لا يملكون رؤية صحيحة، يملكون رؤية مغلوطة. يعني هذا الذي هدم عشرات ألوف البيوت في غزة من جبابرة الأرض، يعني هو هاوي سفك دماء، مذبحة صبرة وشاتيلة ومذابح. هي السنة الرابعة ونص، أربع سنوات ونصف لم يموت بعد، وأمد الله في عمره. قبل أيام رأيت صورة له، يا لطيف يا لطيف، شيء يصعب وصفه. أربع سنوات ونصف في سبات، الله كبير. ما رأى أن هؤلاء الذين يقتلهم عباد الله، ما رأى أن الله له بالمرصاد. كل بطولتك أن تملك رؤية صحيحة، كل ثمرات هذه الدروس أن تملك رؤية صحيحة، كل نتائج هذه الدروس أن تملك رؤية صحيحة، كل الدين أن تقول: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. والله يا أخوان، بروي حديث، ما بعتقد في حديث بينفعك كهذا الحديث: ما ترك عبد شيئاً لله إلا عوضه الله خيراً منه في دينه ودنياه أبداً. لذلك من أجل

أن تملك رؤية صحيحة ينبغي أن تطلب العلم. أيها الأخوة الكرام، إذاً أعلى درجة في التقوى أن الله يقذف نوراً في قلبك ترى به الحق حقاً والباطل باطلاً. هذا النور هو أثمن شيء يملكه المؤمن. يقول لك ماشي بنور الله، يعني ألقى الله في قلبه نوراً أراه الحق حقاً والباطل باطلاً. أيها الأخوة الكرام، فاتقوا الله الآن وأصلحوا ذات بينكم. البين، في بين بيني وبين الله، عليك إصلاح هذه العلاقة. إصلاح هذه العلاقة بمعرفته، إصلاح هذه العلاقة بطاعته، إصلاح هذه العلاقة بالتقرب إليه، إصلاح هذه العلاقة بخدمة عباده، إصلاح هذه العلاقة بأداء العبادات، إصلاح هذه العلاقة بضبط المعاملات، إصلاح هذه العلاقة بتقديم القربات إلى الله عز وجل. فحينما تأتي إلى مجلس علم وتتعرف إلى الله وتذهب إلى البيت وتنفذ ما سمعته من توجيهات قرآنية ونبوية، فأنت في إصلاح علاقتك مع الله. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أصلح ما بينك وبين الله. أخواننا الكرام، هذه الآية لها مستويات، أعلى مستوياتها أن تصلح العلاقة بينك وبين الله. وأنا أقول لكم، ما لم تصلح علاقتك مع الله أولاً ومع أهلك وأولادك ثانياً وفي عملك ثالثاً ومع صحتك رابعاً، لن تكون ناجحاً، لأن أي خلل في إحدى هذه الجهات ينسحب على كل الجهات. الآن ليس هناك نجاح جزئي، النجاح لا يسمى نجاحاً إلا إذا كان كلياً. كلياً ينبغي أن تنجح في علاقتك مع الله، وينبغي أن تنجح في علاقتك مع أهلك وأولادك، وينبغي أن تنجح في علاقتك مع من تعمل معه عملك الذي تكتسب رزقك منه، ويجب أن تنجح مع صحتك. المستوى الثاني قال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم مع الله. فهمناها، أصلحوا العلاقة بينكم وبين من حولكم. أنت كمؤمن لا بد من أن تكون علاقتك بأمك وأبيك إن كانوا أحياء في أعلى مستوى بحسب المنهج الإلهي، وعلاقتك بأولادك، وعلاقتك بزوجتك، وبإخوتك وأخواتك، علاقتك بأقربائك، علاقتك بجيرانك، علاقتك بزملائك، علاقتك بأصدقائك. أية علاقة بينك وبين الآخر ينبغي أن تكون علاقة جيدة، مبنية على الاحترام المتبادل، مبنية على الوضوح، ما في كذب، ما في نفاق، ما في غش، مبنية على التواضع، مبنية على الحب. هذه العلاقة الثانية، أول علاقة مع الله، أول علاقة بينية مع الله، ثاني علاقة بينية مع من حولك. فالمؤمن محبوب، يعرف قدر أمه وأبيه وأولاده وزوجته وأهل زوجته وأقرباؤه وجيرانه وأصدقائه وزملائه. علاقة مبنية على الأداء، أداء الواجب، والتسامح، والعفو أحياناً، والتلطف، والاعتذار، والمسامحة، تقديم هدية، في مشكلة منقدم هدية، في مشكلة غامضة منوضح. البيان يطرد الشيطان، ممكن تبين الشك بيزول، ممكن تعتذر الحقد بيزول، ممكن تطلب السماح
الألم بيزول، ممكن تقدم خدمة الألم بتلاشى. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم مع من حولكم. فبطولة المؤمن علاقته طيبة مع أهله وجيرانه وإخوانه وأصحابه وأصدقائه ومن يعمل معهم وزملائه. لكن إذا واحد بغى عليك، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، لكن ينتصر مو بتكله الصاع عشرة، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يجب أن يكون في علمك أن أولى واجبات المؤمن إصلاح العلاقة بينه وبين الله أولاً، وبينه وبين الخلق ثانياً. الآن أنت ما لك علاقة، لك أخت نشب بينها وبين زوجها سوء تفاهم كبير جداً، أصبحا على وشك الفراق، لا تقول أنا ما لي علاقة. اقرأ الآية، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، يعني أصلح أي علاقة بين أخيك وأخيه، بين أختك وزوجها، بين شريك وشريكة، بين جار وجار. أول مستوى أصلح علاقتك مع الله، ثاني مستوى أصلح علاقة مع الآخرين جميعاً، المستوى الثالث أصلح أي علاقة بين اثنين. من صفات المؤمن أنه يجمع ولا يفرق، والنبي الكريم نفى عن أمته التفريق، قال ليس منا من فرق. من فرق بيزور أخته بالعيد، ماذا قدم لك زوجك في هذه المناسبة؟ هو زوجها فقير وبتحبه وبيحبها وعايشين حياة جميلة جدا، ما لم انتبه؟ والله ما قدم لي شيء. معقول ما يقدم لك شيء؟ بليق فيك واحد آخر. هلأ راح، إجا زوجها تغيرت، هو أساء العلاقة بينها وبين زوجها. كل واحد شاري بيت صغير فرحان فيه، كان قاعد بالإجرة والله أكرمه ببيت، بزوره واحد غني هيك بيقرف وبيقرف، شلون واسعك هالبيت؟ واسعه مأوى، هذا بيت اشتراه بماله، بتلاقي بسود بعينه هالبيت. المؤمن يقرب الناس فيما بينهم، وغير المؤمن يباعد ما بين الناس. بتلاقي وين ما قعد مثل الشيطان، بيرمي قنبلة، بيرمي تعليق، بيرمي تهكم، بيرمي تصغير، بيرمي تحقير، هذا غير مؤمن. لذلك إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم 70 خريفاً. قالت له قصيرة صفية سيدة عائشة، قالت له قصيرة كلمة واحدة حكت، قال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. قصيرة، لا بتقلد، ما بتنتقد، ما بتسخر، ما بتتهكم. المؤمن متواضع، ودائماً وأبداً يقدم للناس شيء يسعدهم. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أصلح ما بينك وبين الله بمعرفته وطاعته والتقرب إليه، وأصلح ما بينك وبين من حولك من مؤمنين، رواد مسجد، أقربائك، إخوانك، أخواتك، أصهارك، زباينك إذا عندك مشروع مثلاً، زملائك بالعمل، جيرانك بالسكن وبالعمل. أصلحوا ذات بينكم بالمودة والمحبة والتوضيح والاعتذار أحياناً وبالهدية، والهدية كما قال النبي الكريم نشأ مشكلة، الهدية تذهب بوحر الصدر، وكان النبي يقبل الهدية ويرد عليها، تهادوا تحاببوا. ألف طريق في الاعتذار أحياناً، أيام تقول أخطأت سامحني خلاص انتهى كل شيء، أنت أصلحت العلاقة بينك وبين الآخرين.
أيها الإخوة،

الإخوة الكرام، قال وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. يعني أكثر من

أزمة قلبية، هذا الطعام يفاقم هذه الأزمة، ممكن تقنعه أنه أنت على وشك أزمة قلبية قاتلة، وهذا الطعام يزيد من أزمتك القلبية، ممكن يأكل ما بيأكل، بس بيّن أطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، ما دمت قد آمنت بالله واحداً وموجوداً وكاملاً وشرعه حكيم ورحمن رحيم وخلقك لجنة عرض السماوات والأرض، هذا العمل بيحجبك عني يا عبدي، هالعمل بيقربك مني، هالعمل سبب للتوفيق، هالعمل سبب للخذلان. يعني واحد ببيع أقمشة على الرصيف، ما في أفقر من هيك، مادة قطعة قماش يضع عليها عدة قطع قماش، والوحدة بخمسين ليرة دولار، اجت وحدة دفعت له بالخطأ 100 دولار، وضعها بجيبته، بعد دقيقتين عم بيكمل لإنسانة أخرى أملأها 100 دولار، في محل جنبه قال له عمو الله يخليك لحتى أبحث عن صاحبة المبلغ، عينك على البضاعة، لحقها حصلها بالعصرونية، قال له أختي هذا 100، أنا بدي واحد، دعت له من قلبها أعطاها 100، أخذ واحد. هذا البياع كان صراف، والصرافة في وقت سابق منعت كليا، فهو محتار ماذا يعمل، وجد واحد يعمل بالأقمشة وما عنده محل، قال له بتشاركني؟ قال له بتمنى والله. خلال 10 أيام صار صاحب محل تجاري بالحميدية بأرقى شوارع دمشق، أحياء دمشق أو أسواق دمشق، والله عز وجل أخذ بيده واشترى بيت وسيارة وعاش في محبوبة. هذا ماذا رأى لما أخذ 100 دولار؟ رأى السكوت عليها يغضب الله، السكوت عليها مال حرام هذا. قال لي واحد والله القصة نفسها في مكان آخر، أقمشة وبدولار وإنسانة غريبة سائحة، يعني عطته 100، أم عجبته خلاها معه، أثناء عد أموالها نقص 100، اتصلت بالمخفر جابوا، أنكر طعمه قتلة، بعدين اعترف أخذوا منه 100. هلا بده يمشي؟ لا، إحالة عن النيابة العامة، قام دفع 5000 لحتى لغى الإحالة، أكل قتلة ودفع 100. لو عنده كان رؤية مثل أولاني كان لحقها لأخذ 100. قضية رؤية يا أخوان، رؤية، أنت بتحضر درس علم تملك رؤية إيمانية، ما بتعصي الله لو دفعوا لك الملايين، إنه بعد هذا اللي غادر للجهاد ووصى جاره بزوجته أم خانوا بها، في كلب أكله وقتله، فقال النبي الكريم خان صاحبه والكلب قتله والكلب خير منه، خان صاحبه والكلب قتله والكلب خير منه. فأنت لما تحضر درس علم تملك رؤية صحيحة، هذه الرؤية عندما ترى في موقف في معصية تقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، عندئذ ترى التوفيق. الأول كان أمين أم صار غني، النبي قال الأمانة غنى، الأمين غني دائما موثوق لأنه الكل يثق به، والمنحرف يعني واحد تزوج حديثا عنده زوجة شابة بيشتغل موظف بمحل بيفتح 8 لـ11 تيجي المعلم، كم بيعة حطها بجيبته؟ والله أهون هي 700 500 1200، ماشي الحال كل يوم في 5 6000، يعني هذا المعلم عم يفقد بضاعة، يعني البضاعة ما تتناسب مع الغلة، في فقد بالبضاعة، فبعت واحد من أصدقائه يشتري حاجة الساعة 9، قال له بتجي الساعة 12 بترجعها، قال له طيب، هذا أجا الساعة 11، قال له بعت شيء؟ قال له ما حدا أجا صباحا، سوق بارد، الساعة 12 أجا صاحبه، قال له أخذت اليوم؟ أخذت اليوم أخذت، إمتى أخذت؟

0: الساعة 9 فتنا منك. داب دوبان، يعني بعتقد ما في إنسان ما وسطه يبقى طرده. بلا شخص الأمانة غنى والخيانة فقر. تحط في جيبتك وتلاقي شركة تمت 35 سنة بالأمانة، والله في موظفين تقريباً مثل كأنه شركاء صاروا من أمانتهم. الأمانة غنى. فأنا بدي أفهم كلمة واحدة وأقولها أخواني، بس تعرف الله بتملك رؤية صحيحة، ما بتغلط. بس تعرف منهج الله، القرآن، السنة، الله بيريد سعادتك، بيريد رقيك، بيريد مكانتك، بيريد راحتك النفسية، بيريد زواج ناجح لك، بيريد زوجة صالحة، أولاد أبرار. استقم، استقيموا ولن تحصوا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. استمعنا معكم أيها الإخوة إلى برنامج تفسير القرآن الكريم، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 0796-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
5: شايفينك هناك في المستقبل بمهنة بيزيد شغفك إلها كل يوم، تكبر فيها وبتكبر فيك. خبير أمن سيبراني، مهندسة، مصمم، صيدلانية، مدير أو محاسب، شو ما كان الطريق اللي نويت تبدأ، إحنا معك فيه للآخر. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية بتقدم لك تخصصات البكالوريوس والدبلوم الحديثة والمتنوعة، وبتدعم مسيرتك بأحدث التقنيات والمرافق التعليمية لتوصلك لأفضل المهن في المستقبل. ابدأ طريقك وسجل الآن، اتصل على 550-1600. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية،
6: مطاعم الديوان اليمني.

0: سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمت الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونيكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفع الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181.
2: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها لكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
3: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء. نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
5: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت

0: الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44 ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: كيف

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
3: فعلاً أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
4: وين هالغيبة يا رجل؟
5: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
4: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
5: بس أنا ما معي كاش.
4: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
5: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
4: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
6: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
7: كل عظامي بتوجعني.
8: هاي وصفة طبية وسلامتك.
7: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
8: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
7: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
6: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.

0: هاتف رقم 0378-1010-25.
1: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا: المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب. إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع هذه التلاوة المباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد جبريل.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.
1: الله أكبر، الله أكبر.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555.
3: شايفينك هناك في المستقبل بمهنة بيزيد شغفك إلها كل يوم، تكبر فيها وبتكبر فيك. خبير أمن سيبراني، مهندسة، مصمم، صيدلانية، مدير أو محاسب، شو ما كان الطريق اللي نويت تبدأ، إحنا معك فيه للآخر. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية بتقدم لك تخصصات البكالوريوس والدبلوم الحديثة والمتنوعة، وبتدعم مسيرتك بأحدث التقنيات والمرافق التعليمية لتوصلك لأفضل المهن في المستقبل. ابدأ طريقك وسجل الآن، اتصل على 550-1600. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية.
2: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
4: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-100.

0: 11-63 مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفع الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-35-42-181.
2: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء. نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
3: الحصاد، الحصاد، الحصاد.
4: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها لكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
5: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
6: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة.
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبيحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
4: فعلاً أطيب منسف باكله.
3: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية. لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة. 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية. 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
5: وين هالغيب يا رجل؟
6: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
5: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
6: بس أنا ما معي كاش.
5: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
6: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
5: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
7: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
8: كل عظامي بتوجعني.
9: هاي وصفة طبية وسلامتك.
8: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
9: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
8: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
7: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
10: هاتف رقم 0378-1010-25.
11: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود والموصوف بالكرم والجود، من هو في الأرض محمد صلى الله عليه وسلم وفي السماء محمود، اللهم صل وسلم وبارك عليه. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في برنامج فتاوى على الهواء، والذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية البرنامج العام، وينفذ هذه الحلقة على الهواء مباشرة زملائي سعد الدبوبي وحسن عصام من الهندسة الإذاعية، الزميلة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، أيضا الزميلة أماني الكعابني من الإعداد والتنسيق، والإشراف الزميل الدكتور مارك حيصات، ومن وراء الميكروفون محدثكم زايد نواف الدويري. فأهلا ومرحبا بحضراتكم، ونستقبل الاتصالات على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. ويسرنا في بداية هذه الحلقة أن نرحب باسمكم بفضيلة الدكتور صفوان عضيبات، المفتي في دائرة الإفتاء العام. حياكم الله سيدي.
1: حياكم الله فضيلة الدكتور زايد الدويري، وبارك الله فيكم وفي جهودكم الطيبة المباركة.
0: بارك الله فيكم وفي جهودكم أصحاب السماحة والفضيلة في دائرة الإفتاء العام، فحياكم الله. ونبدأ باستقبال الاتصالات. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام ورحمة الله، يعطيك العافية شيخ.
0: الله يعافيك، حياكم الله.
2: مشكورين على البرنامج.
0: العفو واجبنا يا سيدي، تفضل.
2: الله يكرمك شيخي. بدي أسألك عن شو حكم بذيء اللسان؟
0: نعم.

0: تطلع زوجته متبرجة وهو ماشي معها يعني عادي.
1: نعم.
0: وشو حكم اللي بيشهد شهادة زوج؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
0: جزيل الشكر.
1: العفو حياكم الله. أهلا وسهلا بكم. اتصال آخر. فتاوى.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: الدكتور بدي أسأل عن التميز في المسجد للإمام. بدي أضرب مثال وأنا لا أقصد أي واحد بس بشكل عام. المسجد مفروش بالموكيت وفوق الموكيت هذا عند الإمام في موكيت أخرى وفوقها سجادة. هل يجوز التميز هذا؟ أنا أعرف أنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جعل المسجد الأقصى كان ماشي الدور كان للخادم تبعه وراكب فمش متميز يعني عن الباقي.
1: تمام. تسمع الإجابة من فضيلة الدكتور يعني. ولا يهمك حياكم الله. نعم. اتصال آخر. فتاوى على الهواء. السلام عليكم. تفضل أخي الكريم.
3: ألو. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: سيدي أنا فيدي مبلغ على شخص وانحكمت لي المحكمة باسترجاع المبلغ اللي إلي، فضمن المبلغ نضاف عليه فوائد تقريبا 1000 وشوية. الفوائد يجوز إني أخذهم أو لا يجوز؟ شكرا.
1: في طبيعة إيش طبيعة المعاملة يعني حتى صار فوائد؟
3: ذمم مالية.
1: ذمم. واضح سؤال دكتور؟
4: نعم
1: واضح. يجيبك الدكتور إن شاء الله.
3: شكرا.
1: العفو حياكم الله. اتصال آخر. فتاوى على الهواء. السلام عليكم. 47 47 201 و 47 47 202 هاتفاء البرنامج. تفضل أخي الكريم.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
5: عندي سؤالين صغار.
1: تفضل.
5: السؤال الأول إلي والسؤال الثاني للجمهور.
1: تفضل.
5: السؤال تبعي أنا رجل بريء. ألو.
1: تفضل بنسمعك عمي.
5: أنا رجل بريء.
1: نعم.
5: أنا رانا بسجد تلك الورق اللي يعني أبقى بدشها كدلي رايحة بس أنا صح حسي بشك إني أنا مفلس الكدلي هل صلاتي جائزة أم لا؟
1: بتضع علامة على اتجاه القبلة؟
5: اتجاه القبلة ما أعرفش يعني أنا إيدي هسه بحكي معك إيدي ما مش شايفة
1: لما تسجد بتشعر إن الورق تغير من مكانه؟
5: نعم.
1: تمام. تمام.
5: السؤال الثاني يوم الجمعة.
1: نعم. ألو. سامعينك حجي تفضل.
5: يوم الجمعة طبعا مش الإمام بيطلع المزع على المنبر.
1: نعم.
5: طلع على المنبر طرح السلام علينا كان من مؤذن أذن لما أذن ها شوفه قال أشهد أن لا إله إلا الله ما كان يشهد أن محمد رسول الله كان حي على الصلاة والإمام بطل هي يعني كيف ما عرفناش أنا مريش أحكي والجمهور ما حكاش والإمام ما حكاش
1: يعني ما قال في الأذان أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
5: ليش؟
1: نعم
5: أشهد الله حي على تمام. الله
1: تمام تسمع الإجابة
5: ربنا كثير
1: هذا في الأذان صح؟ في الأذان الثاني
5: يمك وأبوك في الجنة
1: تسمع الإجابة إن شاء الله الله يحفظكم إن شاء الله اتصال أخ يعني ثم نجيب على الأسئلة إن شاء الله تفضل أخي الكريم
6: يعطيك العافية
1: تفضلي عليكم السلام بس أخت حنان ارفعي صوتك لو سمحتي ارفعي صوتك
6: الله أيام
1: تفضلي نعم والله ما احنا سامعين اخت حنان الصوت بعيد في تقطيع يعني الو نعم يا ريت توضحي صوتك عاود الاتصال يعني وضحي صوتك ان شاء الله لان الصوت بعيد ومش سامعين نهائيا حياكم الله نعم فضيله في اتصال اخي نعم فضيله الدكتور يعني السؤال الاول من الاخ الكريم يحكم او يسال عن حكم ما اسماه رفع الله قدركم بذاءة اللسان
4: نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين

0: وأسأل الله أن يحفظ بلدنا الحبيب الأردن
1: آمين
0: عزيزا شامخا، وأن يرد عنه كيد الكائدين.
1: آمين
0: آمين آمين يا رب
1: آمين
0: العالمين. أما
1: آمين.
0: بعد، بالنسبة لسؤال الأخ، وأظن أنه سأل حوالي 3 أسئلة،
1: ثلاثة نعم
0: فكانت القضية الأولى متعلقة بحفظ اللسان، والمسلم مطالب بأن يكون دائما حافظا للسانه،
1: نعم
0: والأصل بهذا اللسان أن يكون مشغولا بذكر الله وبقراءة القرآن
1: نعم
0: وبالكلام الذي فيه طاعة لله ورضا لله ولرسوله صلى الله
1: صلى
0: عليه
1: الله
0: وسلم.
1: عليه وسلم،
0: وكل لفظ، معلوم أن كل لفظ يلفظ به الإنسان هو محاسب عليه عند رب العزة تبارك
1: نعم.
0: وتعالى، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فأنت مراقب على أقوالك، مراقب على الكلام الذي يصدر منك، فلا يجوز للمسلم أن يتكلم بالكلام البذيء.
1: نعم.
0: هذا سؤال الأول، إنه الكلام البذيء المقصود في المسبات، إيذاء الناس، الذي فيه يعني إما أن يكون غيبة أو أن يكون قدحا أو أن يكون انتقاصا أو استهتارا ببعض الناس، فهذا كله محرم، هذا كله محرم ومنهي عنه.
1: سؤال الجزء الآخر يقول عن يعني يمشي مع زوجته وهي تظهر زينتها يعني متبرجة، بين قوسين
0: هو يعني التبرج بمعنى أن تلبس غير اللباس الشرعي،
1: نعم،
0: وأن تكشف ما أوجب الشرع عليها تغطيته من جسمها، هذا محرم، ويعني لا يجوز للزوج أن يرضى ذلك لزوجته، وعليه طبعا أن يسلك معها سبيل النصيحة بالحكمة والموعظة الحسنة، عليه أصلا أن لا يقبل ذلك ابتداء،
1: نعم.
0: إن حصل وثم سألنا بعد ذلك نقول له تعامل مع هذا الموضوع يعني معاملة الحكيم في نصيحته، وفي النهاية كزوج الأصل أن لا يرتضي ذلك أبدا، أن لا يرتضي ذلك لزوجته أبدا، لأن هذا يعني من أحيانا قد يصل بالإنسان إلى أن يكون ديوثا، لا يغار على عرضه، لا يغار على شرفه، خاصة إذا كان هذا اللباس يعني فيه تكشف للعورات، فيه ما فيه من الحرام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في رواية أحمد: 3 لا يدخلون الجنة، منهم ذكر منهم الديوث الذي لا يغار على عرضه، فيجب عليه يعني أن يحافظ على لباس زوجته ومن هم تحت رعايته من النساء.
1: نعم، موضوع واسع، شهادة الزور فضيلة الدكتور.
0: والله شهادة الزور هي يعني من أكبر الكبائر.
1: نعم.
0: واجتنبوا قول الزور كما يقول الله تبارك وتعالى، والاجتناب هنا يعني أمر لتحريم، للدلالة على شدة حرمة شهادة الزور، والنبي عليه الصلاة والسلام عندما تكلم عن الكبائر قال: ألا وشهادة الزور، قام من مجلسه وهو يتكلم عن الكبائر، قام من مجلسه وقال: ألا وشهادة الزور، وكررها 3، دلالة على يعني شدة حرمة هذه المعصية وهذه الكبيرة، لأنها أولا كذب، وثانيا فيها اقتطاع لحق مسلم أو تعد على حق مسلم، اللي بيشهد كما قد يحصل في أحيانا في بعض المحاكم أن يدفع له مثلا مبلغ مقابل أن يشهد مع فلان بأن له حق أو عليه حق مثلا، هذا كذب وتعدي على حقوق الآخرين وظلم للناس ليس بعده ظلم، وقد يحلف أيضا، بل جزما يحلف اليمين على كلامه، فهو كذب مقرون بالحلف بيمين غموس تدخله نار جهنم، نسأل الله أن يعافينا.
1: آمين آمين.
0: فهو إذا من أكبر الكبائر، وعلى المسلم أن يحرص على أن يبتعد كل البعد عن شهادة الزور، وأن لا يرتضي لنفسه أن ينزل إلى هذا المستوى يعني من المعاصي، نسأل الله تبارك
1: آمين.
0: وتعالى أن يعافينا.
1: آمين. فضيلة الدكتور، يعني ما أسمه الأخ الكريم تميز الإمام، كما نعلم الإمام له مكانة عظيمة في نفوس المصلين، ويقول الأخ الكريم: إذا جرت العادة أن يهيأ للإمام موضع مميز في مقدمة يعني في مقدمة المسجد من خلال تخصيص سجادة أو موكيت يختلف عن بقية موكيت المسجد أو ما يصلي عليه المصلون، هل يعد هذا من مظاهر التكريم أم مسألة تنظيمية؟ وهل يعني أم الأفضل أن يكون موضع الإمام كسائر موضع المصلين؟
0: نعم سيدي، يعني أولا الإمام له كل الاحترام وكل التقدير، والإمام الأصل هو إمام المسجد وهو إمام لنا، عندما نصلي نحن خلف الإمام ارتضيناه إماما لنا في الصلاة،

0: لذلك نحن نرتضيه
1: أيضا. وظيفة عظيمة.
0: نعم نرتضيه أيضا قدوة ونرتضيه مثالا طيبا. لذلك أيضا واجبنا نحو هذا الإمام الذي قدمناه في الإمامة أن نكرمه وأن نعطيه أن نعطيه حقه من التكريم. فهذا ما في شيء يعني
1: ما في شيء. نعم.
0: إنه يكون في سجادة هي ليست مقصودة بأن تكون أفخر أنواع السجاد لا أحيانا بتكون سجادة جديدة بيشتريها شخص
1: أو تمييزن الإمام
0: ويتبرع يعني بها للمسجد فيختار نفس هذا المتبرع يختار أن تكون في مكان صلاة الإمام.
1: صحيح.
0: ما المشكلة في ذلك؟ هذا بالعكس فيه زيادة تقدير وفيه زيادة احترام للإمام. فهذا إن شاء الله تعالى ليس من نوع التمييز تمييز مسلم مثلا عن الآخرين، لا، هو الإمام مميز لما أنت ارتضيته يكون إمام إليك. هو ربنا عز وجل ميزه، ربنا عز وجل قدمه.
1: صحيح.
0: علينا كلنا وإحنا بنصلي خلفه، إذن هو المقدم، فما في مشكلة لو يعني أعطيناه شيء من هذا الاحترام وهذا التقدير وعبرنا عنه بسجادة مثلا خاصة يصلي عليها.
1: ويريت نتسابق في تكريمه ومزيد من توقيره
0: والأصل والله يعني نعم. كل المصلين أن يتسابقوا.
1: صحيح.
0: حقيقة.
1: نعم.
0: في احترام الأئمة، والأئمة من فضل الله عز.
1: صحيح.
0: وجل على قدر من العلم.
1: صحيح.
0: يعني يعرفون هذه المكانة ويقدرون هذا التقدير لهم.
1: نعم.
0: من
1: بارك
0: الناس.
1: الله فيكم على التوجيه الكريم فضيلة الدكتور. السؤال الآخر يقول له، يقول أخي الكريم، لي مبلغ من المال وصل الموضوع إلى المحكمة فحكمت باسترجاع المبلغ، قال يقول مع فوائد على هذا المبلغ وهي ذمم مالية.
0: نعم.
1: فهل يأخذ هذه الفوائد؟
0: الآن يعني كون له مبلغ بمعنى دين.
1: نعم.
0: هذا زي القرض الآن.
1: نعم.
0: لم يستطع أن يحصله مثلا إلا عن طريق الدعاوى والقانون والشكاوى، فاستطاع أخيرا أن يحصل هذا المبلغ. الآن الفوائد القانونية هذه إحنا عندنا فتوى فيها تفصيل كثير يعني صادرة عن دائرة الإفتاء العام، لو بحث عنها سيجدها إن شاء الله، سيجد كل التفصيل. لكن باختصار شديد، إذا كانت هذه الفوائد القانونية إذا كانت مشروطة على هذا الدين زي الشرط الجزائي مثلا، فهذا من الربا، هذا محرم معروف. لكن أحيانا تكون الفوائد القانونية مثلا مقابل أجرة المحامي، يعني هذا الشخص المشتكي لما قدم الشكاوى لتحصيل دينه مثلا 1000 دينار استأجر محامي وتكلف تكلفة حقيقية مثلا قد تبلغ 200 دينار، فهذه 200 دينار لو أخذها من الفوائد القانونية لا بأس بذلك على أن يرجع ما بقي من المبلغ الفائدة، لأنه إذا ما أخذ 1000 طب أخذ 200 800 دينار عليه أن يرجعها لصاحب الدين.
1: نعم.
0: لأن الفائدة أخذت من ماله.
1: نعم.
0: له.
1: نعم.
0: نعم.
1: نعم. بارك الله فيكم. السؤال الآخر، رجل ضرير يضع علامة لاتجاه القبلة أو توضع له علامة لاتجاه القبلة، يعني يقول أثناء الصلاة أو في السجود أو عند نهوضه من السجود يكتشف بأنه قد تحركت هذه العلامة، فهل هذا يضر ويؤثر على صلاته؟
0: الآن الأصل يعني استقبال القبلة.
1: نعم.
0: من شروط الصلاة. الآن إذا كان يعلم القبلة يقينا فعليه أن يستقبلها على وجه اليقين. الآن كونه ضرير وفي علامة، لو مثلا غفل عن هذه العلامة أو تغيرت العلامة بغير إرادته وبقي على ذلك، صلاة إن شاء الله صحيحة.
1: نعم.
0: وليس عليه شيء.
1: نعم.
0: لكن إذا إجا شخص قال له العلامة تغيرت أو هو أدرك أثناء الصلاة بتغير العلامة، فلا بد أن يعيد إذا كان مستمر في الصلاة، يعني يبني على ما سبق ويستقبل القبلة من جديد. إذا على فرض أنهى صلاته أكمل الصلاة وأخبره شخص بأنه قد تغيرت العلامة وإنت ما كنت مستقبل القبلة.
1: نعم.
0: عليه أن يعيد الصلاة كاملة.
1: نعم.
0: لأنه لم يستقبل القبلة في صلاته كاملة.
1: نعم. بارك. نعم. الله فيكم. نعم. أيضا فضيلة الدكتور، يعني
0: حتى أكون دقيق في الإجابة الأولى،
1: تفضل.
0: إذا كان أثناء الصلاة و يعني أزاح عن القبلة بغير علمه بغير إرادته.
1: نعم.
0: وكانت الإزاحة بسيطة.
1: نعم.
0: يعني لأنه إحنا مطلوب منا على مذهب الحنفية أن نستقبل جهة الكعبة،
1: جهة الكعبة
0: لا.
1: نعم.
0: عين الكعبة.
1: نعم.
0: فإذا كان الانحراف بسيط ثم علم أن هناك انحراف بسيط عن القبلة فيرجع إلى قبلته وليس عليه إعادة الركعات التي مثلا كان فيها نوع من الانحراف بسيط. لكن إذا كان انحراف كامل يعني كل أكتافه
1: كل أكتاف
0: زاحت عن القبلة.

0: نعم.
1: فعليه أن يعيد الصلاة كاملة.
0: نعم واضح. نعم. نعم بارك الله فيكم. أيضا فضيلة الدكتور، يعني كما هي للإمام مكانة عظيمة فالمؤذن مكانة عظيمة، وكما قال صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. هو يقول أخ الكريم سؤاله، لعل الإمام هو لم يقل نسي، لكن هو في الأذان الثاني لم يعني يلفظ أشهد أن محمدا رسول الله.
1: نعم.
0: فما الحكم في هذا المسألة؟
1: هو يعني لو كان السؤال أيضا بصيغة أخرى، لو نسي الأذان كله،
0: لو نسي الأذان كله
1: فصلاته صحيحة. صحيح. نعم. بمعنى أن الصلاة ليست مبنية على الأذان، والأذان ليس ركنا ولا شرطا للصلاة.
0: تمام تمام.
1: لكن هو سنة، وهي يعني سنة كما قالوا يعني على الكفاية، بمعنى لا بد، أو فرض على الكفاية بمعنى لا بد في بلاد المسلمين من إعلان الأذان حتى يعني يعبروا عن أن هذه البلد فيها من الإسلام ما فيها. فهو لو نسي الأذان كامل لم يؤثر على الصلاة، فكيف لو نسي جزءا من الأذان؟ إذا استطاع تداركه بمعنى أدرك فيجوز له أن يعود إلى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا انتهى الأذان ولم يدرك بأنه نسي شيء، الصلاة صحيحة والأذان إن شاء الله ما عليه شيء إن شاء الله تعالى، وبيقدروا يذكروه. هو نسيان يعني يقينا، هذا مؤذن أذن مئات الآلاف من المرات.
0: نعم.
1: فهو مجرد نسيان يعني،
0: وهو يعني المؤذن هو يعني يوقظ القلوب قبل أن يوقظ يعني أذن الناس ومسامعهم، ويدعو للناس إلى الفلاح والصلاة. ولعل في إشارة بعيدة، يعني لعل هذا هو قال الإمام لم يتكلم، لعله من فقه الإمام بأنه
1: طبعًا
0: عرف الحكم
1: طبعًا
0: يعني
1: طبعًا
0: فلم يعلق على الموضوع. نعم. فبارك الله فيكم على هذا التوجيه الكريم فضيلة الدكتور. مجموعة أخرى من أسئلة برنامج فتاوى على الهواء، وهاتفاء البرنامج 47 47 201 و 47 47 202.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: ورحمة الله
2: وبركاته. الله ينفعنا بكم يا رب.
0: حياكم الله.
2: ويديكم عنا كل خير يا حبايب.
0: وإياكم.
2: أنا بسأل عشان المنفعة للعامة. تفضلي. بدأ لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال اسألوا لي الوسيلة. هيك؟
0: نعم.
2: وبعدين فأنا بدي أسأل يا ابن العزيز يا حبيبي، إيش متفرق بين الوسيلة والغاية؟ هذا واحد.
0: واضح تسمعي. نعم.
2: السؤال الثاني، فطرة الناس التي فطر الله عليها وصبغة الله، ايش بين الفطرة والصبغة يا ابن العزيز يا
0: خالد؟ ابشري تسمعي. لو انه يعني هو مش تفسير يعني للبرنامج، لكن نجيبك ان شاء الله. تكرمي. تكرم ولا يهمك. حياكم الله. اتصال اخر فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: كيف الحال؟
0: الله يسلمك.
1: عليكم السلام.
3: الله يحفظك. يا أخوي بدي أسألك سؤال بالنسبة إلى واحد عنده رصيد بنكي.
0: نعم.
3: نعم الله علينا عليك. وبيطلع عليه فائدة من البنك. بجوز إنه يأخذها ويتبرع فيها مثلا مؤسسات خيرية، مساعدة الفقراء.
0: هو بنك مش بنك مش إسلامي صح؟
3: نعم.
0: بنك غير إسلامي.
3: مش
0: يعني بنك إسلامي. قصدي بنك غير إسلامي بأخذ منه.
3: نعم.
0: بتعامل
3: نعم
0: معه. بتعامل معه بأخذ فائدة.
3: نعم
0: واضح كمل سؤالك.
3: طيب واذا ما بتجوز يعني شو يعمل؟ مثلا يتركها للبنك يعني ولا ياخذها وشو يعني؟ يعني اذا يعني بيجوز او لا بيجوز؟ اذا ما بيجوز يعني بخليها للبنك يتركها مثلا.
0: تمام تسمع الجواب ان شاء الله.
3: تغني عنها يعني هيك للبنك
0: ولا يهمك. تسمع الجواب.
3: شكرا يعني.
0: العفو حياكم الله. اتصال آخر فتاوى على الهواء، هاتف البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. تفضل.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
4: الله يعافيك. في قاعدة أو فقهية بتحكي أن الله يحب أن تؤتى وخصوصا كما تحب أن أعزائمه.
0: هو حديث ليس قاعدة. نعم تفضل.
4: طيب ماشي حديث.
0: نعم.
4: هسه اللي بده يأخذ بوخصة طول السنة زي مسح الجواب، شو هو إمام يعني؟
0: تعيد السؤال لو سمحت بالله.
4: اللي بده ياخذ اخصى على طول السنه سواء صيف او شتاء بده يضل يمسح الجواب، والجواب عنده خفيفه مش ثخينه.
0: نعم.
4: يعني وهو امام شو يعني؟ احنا ما نصليش واو ولا كيف؟ ما مش
0: نعم. تسمع الجواب ان شاء الله.
4: طيب السؤال الثاني.
0: نعم.
4: يعني هي الشغله يعني مجموعه من الاشخاص مش شخص واحد.
0: نعم.
4: هسه بالنسبه مجموعه معلمين في مواد عندنا بالتوجيه وزاريه، فبالتالي في مواد غير وزارية. الوزيرة حكى للطلاب إنه الكتب تبعت المواد الوزارية ما تشتروهن. هسا إحنا لما ندخل على الصفوف ندخل ما بنعطي، فبالنسبة لنصابنا من الحصص هذا نتباع بالفلوس لأن ما بنعطيه ولا كيف؟

0: فالواحد يعرف يعني يدخل يعني بالحرام، لانه ما بعطي بضل قاعد بحصه.
1: يعني بيكون ما معك منهاج؟
0: لا معاي انا منهاج، بس الطلاب الوزيره حكى لهم المواد اللي مش داخله في الوزاره ما تشتروا كتبها.
1: يعني ما بيكون معهم كتب؟
0: ما بيكون معهم كتب. طب احنا بندخل بنقعد يعني بنعطي كم من كلمه، بيحكوا لنا الطلاب استاذ احنا ما عندناش كتب، انت ليش تغلب حالك؟ الوزير حكى لنا انه ما تشتريش كتب.
2: نعم.
0: فاحنا هذه الفلوس اللي مقابل هاي الهات يعني نتبرع فيهن ولا نخصمهم من الراتب ولا شو يعني؟
1: نعم.
0: الواحد يعني دخل يعني هل هو دخل بالحرام ولا هاي بناء لانه ولي الامر يعني اللي هو الوزير المسؤول عنا هو اللي امر.
1: انت بيكون معك كتاب؟
0: الكتاب معي وانا
1: تمام.
0: بشرح بس الطلاب
1: معروف. نعم
0: ما بنتبهوا علينا ما بيستفيدوا اي شيء
2: يعني بمعنى ان الماده من مواد المدرسه لكنها ليست من مواد لامتحان الوزاره.
1: نعم واضح.
0: اي نعم
2: خلص.
0: أي نعم.
2: واضح
1: ولا يهمك. ولا يهمك. حياكم الله. الله يعافيك. نجيب اخي سعد ولا في سؤال؟ نجيب في سؤال. نعم تفضل.
3: الله يعطيك العافيه.
1: الله يعافيك
3: حبيبي. انا بدي اطلع كنت اول شيء السلام عليكم انت والشيخ. الله يعطيكم.
1: عليكم السلام.
2: السلام ورحمه الله وبركاته.
3: الله يطول عمركم يا رب. فانا كنت بدي اطلع عمره انا وزوجتي، فانا طلع علي طلب مالي ما بقدر اطلع برا الاردن، وزوجتي ما عندها محرم. كيف الطريقه او اذا في شيء فتوى مثلا اوديها ولا لا اسدد الطلب المالي بعدين اطلع؟ طبعا اذا بدي اسدد بدي فتره طويله بشي سنه تقريبا. أنا حابة أوديها عمره قبل السنة يعني بأقرب وقت، فأشوف أتفوت الشيخ.
1: تسمع الجواب إن شاء الله. حياكم الله.
3: الله يبارك.
1: حياكم الله. نعم فضيلة الدكتور الأخت الكريمة تسأل عن الفرق بين الوسيلة والغاية. طبعا في إشارة في إلى دعاء ختم الأذان وآتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة صلى الله عليه وسلم.
2: نعم يعني بالنسبة للوسيلة والغاية، الوسيلة هي السبب، متعلقة بقضية السببية. عندما نقول أن الشيء الفلاني هو وسيلة بمعنى سبب للوصول أو طريق للوصول إلى غاية، الغاية هي النتيجة الأخيرة التي أريدها.
1: نعم.
2: أنا مثلا غايتي في هذا الأمر رضا الله تبارك وتعالى، هذا أعلى ما أطمح له في هذا العمل، لكن العمل بحد ذاته هو وسيلة، وسيلة لتحقيق هذه الغاية. هذا المعنى العام، لكن قد يكون هناك معاني مجازية ولغوية يعني تحتاج إلى نوع من التعمق، لكن هذا ما يلزم العامي من معرفته حول موضوع الوسيلة والغاية. النبي عليه الصلاة والسلام هو أعظم وسيلة للوصول إلى الله تبارك وتعالى، هو الباب الذي ندخل منه على الله تبارك وتعالى. شاء الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا النبي المصطفى العظيم صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق على الإطلاق، أن يجعله وسيلة، وهو وسيلة بمعنى أنه بلغنا هذه الشريعة. رب العزة ما بلغنا هذه الشريعة مباشرة، بل بلغها عن طريق جبريل، وليس لنا مباشرة بل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو وسيلة من هذه الناحية. وهو وسيلة كذلك لمعرفة الله تبارك وتعالى. كيف نتعرف على الله من غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي بلغنا القرآن، النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أوضح لنا ما في الشريعة من أحكام تفصيلية. لذلك نأخذ الشريعة من كتاب بالله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبفهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. إذن هو وسيلة بمعنى بهذا المعنى، والغاية يعني بمعنى آخر ما نطمح إليه هو رضا الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا
1: آمين.
2: هذه الغاية العظيمة.
1: آمين. السؤال الآخر أيضا، الفرق بين فطرة الله وصبغة الله.
2: يعني الفطرة وردت في قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها، والصبغة صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. الآن الفطرة تأتي بمعنى ما فطر الله عليه الناس من عقيدة التوحيد والاستعداد لفعل الخير، هذه هي فطرة الله اللي فطر عليها كل الناس، بمعنى أن كل مخلوق مفطور على عبادة الله، على توحيد الله، على التوجه إلى الله تبارك وتعالى. إذن هي فطرة التوحيد، وهي بمعنى الاستعداد لقبول هذه العقيدة، لقبول هذا المنهج السوي، هذا الدين الصحيح. الصبغة الآن، الصبغة يعني تكون متقدمة أكثر من قضية الفطرة. الصبغة بمعنى أني صبغت أول شيء.

0: أنا مفطور على الإيمان، مفطور على الإسلام. طيب ماشي، الآن إلي 50 سنة وأنا يعني أعبد الله عز وجل وأصلي وأصوم، إذن أصبحت الفطرة صبغة، أصبح الدين صبغة، بمعنى شيء يعني أتصف به وصف كامل. لذلك قال صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة،
1: صبغة.
0: بمعنى هذه صفة هذا الإنسان أصبحت. الفطرة تحولت إلى هذا الوصف الدائم الملتصق بهذا الإنسان، والله أعلم.
1: نعم، بارك الله فيكم. السؤال الآخر يقول، هو يعني له رصيد أو حساب بنكي في إحدى البنوك الربوية، ولها يأخذ فائدة منها، يعني ماذا كيف يتصرف بها؟ هل يتبرع بها أم يبقيها في البنك أو ماذا يعمل؟
0: يحرم عليه أن يكون له هناك رصيد في بنك ربوي ما دام البديل موجودا.
1: صحيح.
0: ما دام البديل موجود ما في حاجة ولا ضرورة ماسة. يعني ممكن واحد في بلاد، مثلا حتى بلاد الغرب الآن أصبح فيها من النوافذ الإسلامية ما يغنينا عن أن نجعل أرصيدتنا في البنوك الربوي. لذلك أولا يعني لا يجوز للمسلم أن يضع ماله في بنك ربوي ومقابل الفوائد، فتلقي هذه الفوائد محرم ابتداء. الآن إن حصل هذا، عليه أن يخرج رصيده ويحوله إلى أي مؤسسة أو إلى أي بنك إسلامي يتعامل بالطرق المشروعة. وما كان من فوائد، نعم، يتبرع به إلى الفقراء أو إلى المساكين أو إلى مصالح المسلمين.
1: السؤال الآخر يقول، يعني ما حكم توحدد يعني إمام يمسح على جوارب خفيفة أغلب أو طوال العام؟
0: بداية
1: يعني ممكن فيها تفريع أكثر من
0: نعم هو بداية نعم. سأل حتى عن حديث إن الله يحب أن تؤتى رخصا
1: نعم.
0: كما
1: تعزائمه
0: نعم كما يحب أن أو كما يكره أن تؤتى معصيته
1: نعم.
0: بهذا
1: هو حديث وليس قاعدة.
0: نعم هو بداية حديث نعم, نعم. الآن هذا الحديث يفيد مشروعية الأخذ بالرخصة.
1: نعم.
0: فإذا كانت رخصة متفق عليها قال بها جماهير أهل العلم وأهل الفقه، فنعم نأخذ بهذه الرخصة ولنا أن نطبقها مدى عمرنا. يعني ليس لا يعاب المسلم
1: لو
0: أخذ بالرخصة على الدوام ما دامت رخصة متفق عليها.
1: متفق عليها
0: ما دامت رخصة متفق عليها. الآن العلماء قالوا بعض الرخص المختلف فيها، قد تكون هذه الرخصة مثلا جائزة عند بعض الفقهاء لكنها غير جائزة عند بقية الفقهاء، هذه لا تدخل في هذا الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. لا تدخل في هذا الحديث لأنها أصبحت مسألة مختلف عليها. إذن الرخصة بداية هي الرخصة المتفق عليها بين أهل الفقه، هذه التي يحبها الله منك، وهذه يعني من باب التخفيف عليك في الدين. فالآن نأتي بعد ذلك، نأتي هل المسح على الجوارب هو من الرخص المتفق عليها؟ أصلا المسح على الجوارب يعني، وهناك فتوى في دائرة الإفتاء العام، وخاصة احنا بنتكلم الآن عن الجوارب الخفيفة هذه، بإجماع العلماء لا يجوز المسح عليها. والقول الذي قال بجواز المسح هو قول شاد، ولا نريد أن ندخل في هذا التفصيل. هو قد يكون قول بعض يعني من العلماء من غير المذاهب الأربعة، لكن إجماع المذاهب الأربعة على أنه لا يجوز المسح إلا على الخفين أو ما يماثلهما.
1: يعني لها شروط يعني نعم.
0: الخف له شروط، أن تستطيع تتابع المشي عليه ولا ينفذ الماء منه. إذن هذا لا ينطبق على الجوارب المحاصرة اللي بنلبسها، خاصة الخفيفة. الآن يعني إذا كانت ثخينة، هناك بعض العلماء ماشي، لكن الخفيف لا يجوز باتفاق الفقهاء. الثخينة حتى لو جازت عند البعض فهي ليست من الرخص المتفق عليها، لذلك لو مسى عليها أصلا على رأي من أخذ برأيه فلا يديم المسح لأنها ليست من الرخص المتفق عليها.
1: نعم بارك الله فيكم على هذا التأصيل والتفصيل فضيلة الدكتور. بالنسبة إلى الأخ الكريم يقول، بالنسبة إلى الحصص والمنهاج غير الوزاري، يقول الطلاب يعني غير ملزمين كما على حد قوله،
0: نعم
1: هو معلم لعله، غير ملزمين بإحضار أو شراء الكتب، هو يوجد مع المنهاج، يقول يعني لا تعطى الحصة تقريبا بالغالب لأن

0: انه او لا يجد تعاون من الطلاب او كونه معهم غير كتب اصلا يعني، فكيف يتعامل مع هذه المسألة؟
1: هي مسألة عدم أو اختيارية شراء الكتب للطلاب، إنهم لهم الخيار مش مجبرين على شراء، لا علاقة لها بإعطاء الحصة من عدم إعطائها. الآن المعلم لو سأل الوزارة، لو سأل مديرية التربية اللي هو تابع لها، هل بالنسبة لحصص مثلا اللغة العربية اللي مش مطلوبة من مسار مثلا إدارة الأعمال، على سبيل المثال إدارة الأعمال مثلا اللغة العربية هي مادة مدرسة وليست مادة وزارة، هل لي أن لا أعطي هذه الحصة؟ التربية راح تقول له لا
0: طبعا
1: بدك
0: طبعا
1: تعطيها.
0: لا.
1: فالأصل هو مكلف بأن يعطي هذه المادة المدرسية
0: ويشغل الحصة.
1: نعم، ويشغل الحصة حتى لو لم تكن من ضمن الامتحان الوزاري.
0: نعم،
1: فهو مطالب بإعطائها، لا يجوز له أن لا يعطيها بحجة أن الطلاب ما معهم الكتب مش مطلوبة منهم في الامتحان
0: أو
1: الوزاري،
0: بطلبوا أنه يعني
1: لأنها مطلوبة منهم مدرسياً، وهي
0: مدرسيا
1: مادة نجاح في الامتحان المدرسي،
0: نعم
1: فلا بد من إعطائها.
0: نعم، بارك الله فيكم.
1: نعم،
0: وهو مأجور على هذه الحصة
1: طبعاً،
0: يعني
1: طبعاً
0: مأجور،
1: هذا
0: يعني
1: جزء من عمله أولاً،
0: جزء من عمله.
1: وثانياً يؤجر عليه لما ينوي التعليم والتعلم بإذن
0: نعم،
1: الله
0: يعني
1: عز
0: يشغل
1: وجل.
0: الحصة كما هو مطلوب منه.
1: طبعاً
0: بارك الله
1: ويأثم
0: فيكم.
1: إذا ما أعطاها.
0: يأثم. نعم، بارك
1: طبعاً
0: الله فيكم فضيلة الدكتور على هذا التوجيه، وكل الشكر والتقدير لوزارة التربية والتعليم على جهودها
1: طبعا.
0: في جميع المراحل، خاصة في مراحل الامتحان الثانوي العام، وربنا يوفق جميع الطلاب.
1: آمين.
0: يقول الأخ الكريم يريد أن يذهب مع زوجته للعمرة، لكن تفاجأ بأن عليه طلب مالي مبلغ، وإذا يعني مطلوب سداده، يعني يقول إذا أردت سداده قد تكون مدة سنة. الآن هل تذهب زوجته إلى العمرة؟
1: والله
0: يعني خاصة لا يجد بأنه محرم عندها،
1: يعني الله يزيل خير،
0: أم يسد المطالبة ثم ينتظر ما يفعل يعني.
1: الله يزيل خير أولا، يعني
0: نعم،
1: أنه حامل هم أن يذهب مع زوجته
0: نعم،
1: للعمرة وبدو
0: نعم،
1: يؤدي الواجب عنه وعن زوجته،
0: نعم،
1: فله الأجر إن شاء الله بهذه النية وبهذا العمل بإذن الله. الآن إذا كان في استعجال مثلا، مطالبة المالية هاي ممكن تقعد سنة سنتين ثلاث، وفي استعجال وحب مثلا أنه زوجته تطلع عمرة،
0: نعم،
1: فلا بأس بذلك إذا خرجت مع عصبة نساء،
0: عصبة نساء،
1: خاصة
0: نعم،
1: إذا كانت العمرة الأولى.
0: نعم،
1: إذا كانت العمرة الأولى لأنها تكون واجبة في حقها عند السادة الشافعية، وبالتالي يجوز لها أن تخرج مع عصبة نساء، بمعنى
0: نعم،
1: نساء بعرفنها لو كانوا من أهل الحي تعرفت عليهم بصير تطلع
0: نعم،
1: معهن. هذا إذا كان على وجه الاستعجال. إذا ما في استعجال ممكن أنها تنتظر حتى تفك يعني كربته، وبإذن الله يخرج معا وسوية.
0: نعم، بارك الله فيكم. نأخذ مجموعة أخرى من أسئلة برنامج فتاوى على الهواء وهاتفات برنامج 47 47 201 و 47 47 202. تفضل أخي الكريم، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، حياكم
1: الله.
2: غلبك بدي أسأل عن شغلة. هلا إحنا في أخ وحيد مقاطع إخوانه كلهم، اخوانه وخواته طبعا، يعني لا راضي يسلم على حدا فيهم ولا راضي يستقبل حدا فيهم بيته او راضي يزورهم حتى يعني.
0: نعم،
2: وهم كلهم مجتمعين على اصلاحه والسلام عليه وحارسين على هذا الاشي، وحطوا وصفات ووصفات خير وعرفت عليه كيف، وهو ولا هون حدا يعني مش راضي يرد حدا المره.
0: نعم.
2: شو بترتب على الاخوان وشو بترتب عليه هو؟
1: نعم،
0: ربنا يصلح الحال ان شاء الله. تسمع الجواب
2: ان شاء الله.
0: وليهم، حياكم الله. اتصال آخر، فتاوى. السلام عليكم، فتاوى على الهواء، تفضل.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك يا رب.
3: الله يسعدك. معلش أنا بدي أسأل سؤالين. السؤال الأول الآن صلة الرحم، أو يعني من باب أنه يعني أنا أكون شخص يعني ورع في صلة الرحم، هل يجب علي زيارة جميع أقاربي منهم بنات خالي بأولاد عمي، يعني غير الأعمام طبعا والعمات؟
0: نعم، تسمع الجواب إن شاء الله. سؤال ثاني.
3: السؤال الثاني معلش أنا سألته المرة الماضية بس ما قدرت أن نفهم الإجابة الآن. هل تعتبر قدم المرأة من العورة أم لا؟
0: طيب، تسمع الجواب إن شاء الله. حياكم الله.
3: السلام عليكم.
0: نعم، عليكم السلام ورحمة الله.
4: نذكر بالصلاة على النبي بالأول، نذكر على سيدنا محمد. أنا قبل شوي اتصلت عشان بالنسبة لمسح الجوابين بالنسبة للإمام، هسا هو الجواب خفيفة، هسا شو الحكم الصلاة؟ يعني نصلي بها ولا ما نصلي بها؟ نصحناه طبعا أكثر من ما يعني الصلاة هيك بتكون باطلة، أو ما نصلي بها أو نتجنب المسجد اللي هو فيه.

0: الله يجزيكم الخير.
1: حياكم الله.
0: سلام
1: عليكم السلام. اتصال آخر، فتاوى. تفضل أخي الكريم. 47 47 201 و47 47 202 هاتفي البرنامج. تفضل.
2: الو.
1: تفضل تسمعنا من الهاتف مباشرة بدون.
2: نعم نعم سيدي. نعم. الله يعطيك العافية.
1: في صوت صدر. تفضل.
2: يا سيدي بدي أسألك، في أخوان مانعين الإرث عن أخواتهم ومؤخرين، وبعدين يستنوا أن بعد ما يتوفوا أنهم يأخذوا الإرث، هل يجوز لأبنائهم أنهم يطلبوا في إرث أمهم بعد وفاتها لا سمح الله؟
1: أن يطالبوا. نعم.
2: الآن مأخرين الإرث، هم يعني بيستنوا الوفاة يعني من الأخير، فبعد ما تتوفى يحق لأبنائها أنهم يطالبوا في إرث أمهم في ميراث جدهم.
1: نعم. تسمع الجواب إن شاء الله. نعم. اتصال آخر. تفضل فتاوى على الهواء. تفضل أخي الكريم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يعطيك العافية يا ربي.
1: عافاكم الله.
3: خير على البرنامج الجميل.
1: وإياكم إن شاء الله.
3: بدي أسأل سعادة الشيخ بس أنا سؤال، يعني يعطيني توجيه، برك الحجة كانت تسمعه إن شاء الله.
4: نعم.
3: أنا زلمة متجوز وساكن فوق دار أهلي.
1: نعم.
3: وعندي ولد صغير عمره بالأربع سنين. الولد كل يوم بينزل عند الحجة، فالحجة هي كل يوم تقعد إيش تسأله، شو سويته وشو عملته، من رأى عليك، يعني من هاي الأسئلة.
1: نعم.
3: تمسك الولد وبتبلش تسأله كل إشي.
1: نعم.
3: وخاصة بتسأله عن أسرار الدار وما أسرار الدار، وانت مش غشيم سعد الشيخ عن هيك أسئلة.
1: نعم. يعني قد تكون.
3: فبدنا توجيه هيك للحجة، بدنا يعني كلمتين حلوات منك، بركي على الله كانت تسمع. تمام.
1: ولا يهمك تسمع الجواب، ربنا يحفظكم جميعا، يحفظ الوالدة. حياكم الله. فضيلة الدكتور، يعني السؤال الأول حول يقاطع جميع إخوته ذكورا وإناثا ويرفض الإصلاح، هو سمعنا من طرف واحد يعني.
4: نعم.
1: وهم يسعون للإصلاح لكن هو يرفض، ماذا يترتب عليهم جميعا؟
4: هو أولا يعني نقول في حق قاطع الرحم بشكل عام،
1: نعم،
4: هو من الكبائر ومن المعاصي التي نهى عنها القرآن والسنة النبوية الشريفة. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، وجاءت هذه الآية على سبيل الذم في حقهم. والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الروايات لا يدخل الجنة قاطع، بمعنى قاطع رحم. فصلة الرحم واجبة وقطيعتها محرمة. الآن مسألة يعني هذا في حقي قاطع الرحم. الآن طيب لما يكون أخ يقطع إخوته وخواته بناء على كلام السائل، طب ما هو الواجب من طرفهم؟ الآن الواجب هو عاصي، صاحب معصية، صاحب كبيرة من الكبائر، عليهم أن يتعاملوا معه بنوع من الشفقة في البداية. فعليهم أن يتقربوا، أن يحاولوا بداية منع أسباب قطيعة الرحم، يعني بمعنى أن قطيعة الرحم هذه لابد لها من أسباب. هو قطعكم هيك بدون أي سبب، ربما لو جلسنا معه وسألناه ما سبب قطيعة الرحم مع أنها محرمة ولا يوجد سبب يبررها، ما في سبب يبرر قطيعة الرحم، لكن لو سألنا قد يقول بأن المبرر كذا وكذا وكذا، فإن تحاولوا أنه تقطعوا أسباب القطيعة وأن تمنعوا أسباب قطيعة الرحم، فهذا بداية. ثم بعد ذلك عليكم أن تتعاملوا معه بالحكمة قدر الإمكان.
1: نعم.
4: يعني أن أصل من قطعني، هذا هو الوصل الحقيقي.
1: نعم.
4: يعني أن تصل من قطعك، ليس الواصل بالمكافئ. القضية.
1: نعم.
4: مش قضية هذا شيء مقابل شيء، لا.
1: نعم.
4: لابد من مراعاة الأحكام الشرعية، فأنتم تبقون على صلتكم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لعل الله عز وجل يتوب عليه ويعود يعني إلى ساحة الإخاء معكم.
1: بارك الله فيكم. أيضا السؤال الآخر حول صلة الرحم، لكن ما الواجب في الزيارة فضيلة الدكتور، بين يعني يسأل بين الأصول والفروع، هل خاصة في الفروع هل عليه أن يزور يعني؟
4: نعم. هو الرحم يعني له
1: مفهوم
4: موسع وله مفهوم مضيق. الآن
1: نعم.
4: الرحم اللي مقصود بالآيات القرآنية ويحرم قطيعته ويجب عليك أن تصل رحمك، مش يعني لا تأخذني بنات الخالات وبنات العمات وبنت خالة أمي، مش بهذه الطريقة، يعني لا، نحن لا نتوسع به إلى هذه الدرجة. هذا من الرحم الموسع الذي

0: علينا أن نحسن إليه وأن نصله، بمعنى أن نبرهم، أن نتصدق عليهم إن احتاجوا إلى الصدقة، إن رد السلام عليهم، نسلم عليهم. هذا المعنى العام في صلة الرحمة، الرحم بالمعنى الموسع.
1: نعم.
0: فالآن ما لا يفهم يعني معناته والله يا أنا في إلي بنت خال، طيب هاي بنت الخال متجوزة، بدي أظل أصلها كل شهر ونطاق الباب عليهم أزور إيش بنت خالي من
1: أو
0: باب صلة الرحمة؟ لا،
1: مناسبة.
0: هذا سيفهم بمعان أخرى. لا.
1: قد يكون فيه مشقة أحيانا يعني.
0: أولا فيه مشقة، ثانيا يعني ليس هذا في عرفنا،
1: ليس في عرف.
0: وهو عرف موافق للشرع، الشرع ما قال لك
1: ولا النصوص الشرعية.
0: نعم، النصوص الشرعية لا تعني بأن تزور الأباعد من الأرحام بهذه الطريقة التي قد تثير شبهات معينة عند بعض الناس. لكن بنت خالك لقيتها في الطريق، شفتها يعني سلام عليكم كيفك بنت خالي، هذا ما في مانع،
1: ما في
0: يعني
1: مانع.
0: إن عرفتها وهي عرفت ما في مانع، لكن الخلوة محرمة، المصافحة محرمة،
1: نعم.
0: كل ما يثير الشبهة حرام.
1: صحيح.
0: الآن إذن من هو الرحم الذي يجب علي أن أصله صلة يعني فيها تكريم لهم وقطعها من الكبائر؟ الأقرب الرحم، بمعنى الأبناء، البنات، الإخوة، الخوات، الأب، الأم، والأجداد والجدات، هذول أقرب إشي، وكل بقدره. يعني أنا زيارة أبوي مثلا أولى من زيارة لسه من زيارة أخي مثلا، يعني في أولويات بينها لأنها تتفاوت.
1: صحيح.
0: يعني في أفضليتها. لكن تقريبا الأقرب هم هؤلاء الذين يحرم قطيعتهم وبقدر. يعني ممكن مثلا الأخ تزوره مثلا بالشهر مرة، مقبول بالشهرين مرة مثلا، لكن والدك يعني إن كان قريبا منك فعليك أن تزوره بشكل يومي.
1: نعم.
0: حتى لا تكون. نعم. من قاطع الرحم.
1: أيضا قدم المرأة يعني هل تعتبر عورة؟ يقول أخي الكريم
0: والله يعني أظن أنه سئلنا عنه في الحلقات السابقة.
1: نعم.
0: وأجبنا بأن قدم المرأة يعني على رأي جمهور الفقهاء أسفل القدم هو عورة، والأحوط في الصلاة يعني حتى وإن قال البعض بجواز كشف القدم من أسفل، وطبعا المقصود بالقدم هي أسفل يعني اللي بنلبس عليها الجوارب، هذه من الأسفل ما دون الكعبين،
1: ما دون الكعبين.
0: أنه تؤان الخارجان من القدم، هذا يسمى القدم. فهذا القدم عورة على رأي جمهور الفقهاء، والأحوط ستره للمرأة أثناء الصلاة. الآن في رأي الآن لا يحضرني يعني قد يكون عند الحنابلة أو المالكية بجواز يعني بالعفو عن قضية القدم، أسفل القدم في الصلاة، يعني إن ظهر لا يبطل الصلاة، لكن قلنا الأحوط الأخذ برأي جمهور الفقهاء وهو أنه عورة.
1: نعم. يعني هو هل الأخ الكريم يتصل معكم بخصوص عودة المسألة بس على الجوارب أم تجيبه صديق الدكتور؟
0: والله يا أخونا اللي سأل عن موضوع الجوارب ماشي، احنا جاوبنا عن موضوع الجوارب إذا كانت خفيفة لا يجوز المسح عليها. الآن نصلي وراء هالإمام ولا ما نصلي وراء؟ قد يكون هذا الإمام صاحب علم، فيعني عليك أن توجه له النصيحة. أنت مش مكلف بقضية الصلي ولا ما تصلي، أنت بتصلي، أنت تصلي خلف
1: خطورة أنه
0: خلف الإمام
1: يعني كمان.
0: وأئمتنا نثق بدينهم وبعلمهم.
1: صحيح.
0: لكن حصل خلاف بينك وبينه في مسألة فقهية زي هاي المسألة، فعليك أن توجهه وتقول ما رأيك، يعني أن تقنعنا بالرأي اللي أنت ماخذ فيه. شو رأيك نزور دائرة الإفتاء العام ونتحاور ونتناقش في مسألة مثل المسح على الجوارب؟ فيا بتقنعهم أنت يا هم بيقنعوا.
1: بس مسألة أنه نصير ضجة في المسجد،
0: لا لا لا طبعا، وهذه النصيحة تكون
1: نتبنى هذا الرأي أنه
0: هذه النصيحة تكون
1: بخطورة.
0: بينه وبين الإمام.
1: نعم.
0: إذا وإذا كنت أنت صاحب علم، إذا مش صاحب علم خلص سلم المسألة لهذا الإمام وصلي خلفه على كل حال. إذا عندك شوية علم ماشي، أنا بقول لك مر على الإمام بينك وبينه وقول له أنت إمامنا وبالطريقة الطيبة ما رأيك مثلا أن نزور دائرة الإفتاء العام ونتحاور، بدي أعرف أنا إيش الرأي الصحيح، هل يجوز المسح على هذه الجوارب أو لا يجوز؟
1: نعم، كل الاحترام والتقدير من هذا المنبر إلى أئمتنا في يعني في المساجد المملكة جميعها حيث نسقوا بعلمهم وفقههم وبارك الله في جهودهم، يعني يقومون بمهمة عظيمة وجليلة. أيضا فضيلة الدكتور يعني هو لم يتبقى إلا دقيقتان معنا، بشكل سريع فضيلة الدكتور بالنسبة إلى في حال تم تأخير توزيع الإرث على الأخوات عمدا يعني هل يجوز بعد والإنسان لا يعرف متى يعني ساعته تحين؟
0: نعم.
1: يقول هل يجوز بعد وفاة أمهم أن يطالب أبناؤها بإرث أمهم من جدهم؟
0: هو يحرم تأخير الميراث
1: الحرمان
0: بدون
1: نعم.
0: سبب
1: نعم.
0: بدون سبب هذا

0: يعني
1: هو
0: من
1: يقول
0: الحرام.
1: يريدون الحرمان
0: نعم،
1: بطريقة أو
0: لأنه
1: بأخرى. نعم
0: يلحق مضرة بهؤلاء البنات. الآن بانت ماتت واحدة من البنات، فأولادها الآن، ما هو هذا ميراثها،
1: ميراث. نعم.
0: وأصبح حقا لورثة، يمين ورثتها، زوجها وأبنائها، فلهم أن يطالبوا فيه لأنه أصبح ميراث إلهم.
1: نعم.
0: فلهم أن يطالبوا بحصة أمهم لأنها ستؤول إليهم.
1: نعم.
0: في النهاية، لكن ليس في حياتها، في حياتها

0: بدون أي طرف إيذاء
1: أو جرح أو كذا،
0: بدون
1: نعم.
0: أي طرف صحيح جرح صحيح. إنه يا أمي يعني مرات البيت قد يكون له أسرار وكذا، يعني بأي طريقة كويسة ما قدر، لا خلاص يتجاوز عن هالأمر. يعني هاي نصيحة عامة توجه عبر الإذاعة، قد تصلها وهي تأخذ بها إن شاء الله تعالى.
1: أحيانا بيكون في فضول يعني،
0: زائد نعم هو نعم. قد يستطيع أن يمنع هذا الأمر كيف؟ يوصي ابنه بطريقة معينة إنه أي شيء يتعلق بأسرار البيت
1: خاصة جدا،
0: لا
1: يعني
0: خاصة الخاصة جدا،
1: خاصة جدا
0: لا تتكلم بها لأي شخص. فمرة على مرة خلاص يعني يمتنع هذا الفضول مع الوقت إن شاء الله، لكن عليه أن يحذر من أن يؤذي والدته ولو بطرف كلمة.
1: نعم
0: يعني يصبر على هذا الأمر
1: ولا يؤذيها، نعم
0: لا سمح الله أن يؤذيها بطرف كلمة.
1: ربنا يطيب أعمار أمهاتنا ويعني يرحم من توفاهن الله عز وجل، ويعيننا على بر آبائنا وأمهاتنا. بارك الله فيكم فضيلة الدكتور، كل شكر والتقدير إلى ضيف الحلقة فضيلة الدكتور صفوان عظيبات المفتي في دائرة الإفتاء العام. كل شكر والتقدير لجهودكم دكتور، بارك الله فيكم.
0: أكرمكم الله،
1: حياكم الله
0: أخي الدكتور زايد، بارك الله
1: فيكم، حياكم الله. أشكر زملائي فريق العمل سعد الدبوبي وحسن عصام ونداء الرمامنة وأمان الكعابني والإشراف العام الزميل الدكتور مارك حيصات، وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف الدويري. استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع ولا تخفى عليه الطلائع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا في حفظك وعنايتك ورعايتك وسائر بلاد المسلمين. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى الملتقى في حلقة جديدة. فتاوى على الهواء.

0: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: شايفينك هناك في المستقبل بمهنة بيزيد شغفك إلها كل يوم، تكبر فيها وبتكبر فيك. خبير أمن سيبراني، مهندسة، مصمم، صيدلانية، مدير أو محاسب، شو ما كان الطريق اللي نويت تبدأ، إحنا معك فيه للآخر. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية بتقدم لك تخصصات البكالوريوس والدبلوم الحديثة والمتنوعة، وبتدعم مسيرتك بأحدث التقنيات والمرافق التعليمية لتوصلك لأفضل المهن في المستقبل. ابدأ طريقك وسجل الآن، اتصل على 550-1600. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية.
0: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 0796-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
0: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفع في الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181.
4: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
5: الحصاد، الحصاد، الحصاد.
6: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزوروا.

0: هنا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
1: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
3: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079 13 69 192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل، شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
5: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والاكسسوارات الاصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
8: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية.

والدولية، وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06 510 40 80. كيف بي

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبيحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة من مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة، فإلى هناك.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

0: كنا معكم أيها الإخوة والأخوات في بث حي ومباشر من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، حيث نقلنا الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع برنامج المرأة والمجتمع، وتقدمه الدكتورة حسنة عنابه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. متابعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامج المرأة والمجتمع والذي يبث عبر أثير

0: إذاعة القرآن الكريم وقناة تدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. في حلقتنا لهذا اليوم نستذكر ما تقدم في الحلقة الماضية من موضوع القيم الإنسانية في القرآن الكريم والأدب العربي. وفي حلقتنا لهذا اليوم نسلط الضوء على باقي المحاور التي تضمنتها هذه القيم وعلاقتها بالأدب العربي. للحديث عن هذا الموضوع يسرنا ويشرفنا أن نرحب بضيفة حلقتنا لهذا اليوم الدكتورة جمانة مفيد السالم، أستاذة مساعد في النقد والأدب في جامعة الشرق الأوسط. حياكم الله دكتورة، شكرا. ضيفة على هذا البرنامج.
1: شكرا لك. شكرا لك.
0: حياكم الله. كما تعلمون في الحلقة الماضية يعني تحدثنا عن القيم القرآنية وعلاقتها بالأدب العربي، وتحدثنا أيضا عن مكانة القرآن الكريم وأثرها في تشكيل الوعي الأدبي، وأيضا كيف استلهم الأدباء من هدايته معاني الخير والجمال. اليوم في الحلقة سوف ننتقل إلى جانب آخر، نريد أن من خلالكم أن نبين كيف عبر الأدب العربي عن القيم القرآنية من خلال الشخصيات والمواقف وأيضا الحكايات. لكن بداية نريد أن نسمع منكم كيف يعني القيم القرآنية كثيرة وأيضا الأمثلة كثيرة، لكن دائما نحاول أن نسلط الضوء على أبرزها وعلى أهمها. بداية كما تعلمون الصبر خلق عظيم وقيمة إنسانية أصيلة يتلخص معناها في قوله تعالى إن الله مع الصابرين. هل استطاع الأدب العربي تصوير هذه القيمة؟
1: نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني من جديد نحن أمام مجموعة من القيم التي لا تعد ولا تحصى.
0: نعم.
1: القيم التي ذكرت في القرآن الكريم ووجه إليها ديننا الحنيف، وأيضا تلقاها الأدب، تلقفها الأدباء واستطاعوا أن يزينوها في أشعارهم وفي نصوصهم الأدبية، أن يظهروها بطرائق مختلفة تجعل المتلقين يقبلون عليها، يعرفون كيف يستفيدون منها في حياتهم اليومية. موضوع الصبر موضوع يعني كبير، والحديث فيه والخوض فيه يطول، ولكن نحن نقف فقط على مبدئيا على أبيات الشافعي التي نحفظها أو يحفظها عدد كبير من المتابعين: دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة والوفاء. الحقيقة الحديث عن قيمة الصبر حديث ذو شجون، يعني يتشعب كثيرا، لأن الصبر يدخل في قضايا كثيرة في حياتنا اليومية: الصبر على الطاعة، الصبر على البعد عن المعاصي، الصبر على العمل، الصبر على أحيانا بذل الجهد والاجتهاد في الدراسة، في يعني في الصبر على المرض ومشقته، والصبر على كما قلنا الطاعات والعبادات. الشاب مثلا في قصيدته إرادة الحياة قال: ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. وقال: على لسان الأرض أبارك في الناس أهل الطموح ومن يستلذ ركوب الخطر. وصعود الجبال وركوب الخطر هي رموز إلى ما يحتاج منا إلى الصبر. المتنبي قال: إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم. نعم هذه الأبيات نعم يعني نحفظها نعم، وذكرت في المناهج، لأن من المهم جدا أن ننشئ الطلبة والأطفال على مثل هذه القيم. الصبر قد يكون صعبا، ونحن حتى نسهله على الناشئة يجب أن نزينه في نفوسهم، والأدب يفعل ذلك. أحمد شوقي قال: وإن بليت فكن صبورا سوف تنفرج الخطوب. ابن المقري قال، وهذا بيت جدا مهم: واصبر لواحدة تأمن توابعها فربما كانت الصغرى من الأول. إذا لم نصبر قد نبتلى بما هو أكبر. إذن يعني في الشعر العذري ذكر الصبر، في شعر الفتوحات الإسلامية ذكر الصبر، في شعر الرثاء ذكر الصبر، في شعر الحب ذكر الصبر. طوق الحمامة لابن حزم الأندلسي يتحدث عن الصبر والعاطفة في فصول عديدة ومواقف عديدة في الكتاب. يعني الحديث عن الصبر يطول، ولكن كما قلت هو في الأدب صورة من أجل أن يسهل على الناس وأن يزين في نفوسهم حتى ينالوا كما تفضلتم أجر الصابرين فيما ذكر في القرآن.
0: أيضا يقول الله عز وجل في قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا، ويقول الله عز وجل: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. يعني نشر الكلام الطيب والتواصل به، ومن خلاله قيمة عظيمة حث عليها القرآن الكريم، فكيف كان حضورها في الأدب العربي؟
1: نعم، حين أتحدث لطلبتي عن الكلمة أقول

0: دائما هي تشبه الرصاصة، إذا
1: جميل.
0: خرجت لا تعود.
1: جميل.
0: ويحضرني في هذا السياق قول الشاعر: جراحات السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. إذن الحديث هنا عن الكلمة وكيف يجب أن نحرص أن تكون طيبة، حديث أيضا مهم ويطول الكلام حوله، ولكن نختصره في قول مثلا زهير بن أبي سلمى لما قال: وكائن ترى من صامت لك معجبا زيادته أو نقصه في التكلم.
1: جميل.
0: لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. كأنه بذلك يؤكد قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أيضا ابن المقري يقول: إن اللسان صغير جرمه وله جرم كبير كما قد قيل في المثل. زيادة القول في البيت قبل هذا البيت يقول: زيادة القول تحكي النقص في العمل، ومنطق المرء قد يهديه للزلل. إذن هذه الأبيات فيها تحذير، تنبيه إلى أن نحسن القول، نحسن اختيار الكلمة، إلى أن ندقق في كلامنا قبل أن يخرج، إلى أن نستخدم الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة، إذا نستخدمها سلاحا
1: وتعادل صدقة،
0: يوجه ويقوم ويصوب. هنا أدعو المشاهدين والمتابعين الكرام إلى الاستماع إلى قصيدة الكلمة التي ألقاها الفنان الراحل عبد الله غيث في مسرحية الحسين ثائرا للكاتب عبد الرحمن الشرقاوي. قصيدة تلخص يعني كلاما جميلا عن الكلمة وأثرها الطيب في النفس. من أبياتها: الكلمة نور وبعض الكلمات قبور.
1: جميل.
0: هذه المقولة يعني وحدها تجعلنا نفكر في الكلمة فعلا قبل أن تخرج من أفواهنا.
1: جميل.
0: وتؤثر في الآخرين.
1: رائع جدا. أيضا هناك قيمة عظيمة جبر الخواطر، يعني هذه الكلمة وموضوع التكافل الاجتماعي، طبعا ورد في قوله عز وجل في سورة الضحى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأيضا هناك آيات تحدثت عن ذم من يغفل عن هذه الآية أو عن هذه القيمة، عفوا: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. هل نجد في الأدب العربي تجسيدا لهذه القيمة؟
0: يعني في الوقت الذي تحضرني فيه آيات قرآنية كثيرة حول هذا الموضوع.
1: نعم.
0: جبر الخواطر، التكافل الاجتماعي، في الحلقة.
1: نعم.
0: السابقة تحدثنا عن التراحم والتعاطف.
1: جميل.
0: وهي قيم لا تنفصل عن بعضها. يعني تحضرني قصة اليتيم للمنفلوطي، وأدعو الناس إلى قراءتها، وكيف سلط الضوء على هذه الفئة المجتمعية المهمة التي تحتاج إلى الرعاية لينال راعيها منزلة أنا وكافل اليتيم في الجنة. يعني أيضا تحدثنا في الحلقة السابقة عن وصف الخنساء لأخيها صخر، وكيف أنه استحق بذلك أن يكون إماما يهتدى به. في بيت من أبيات القصيدة تقول: نحار راغية ملجاء طاغية، فكاك عانية للعظم جبار. طبعا وحدها فقط وحده تركيب للعظم جبار، كيف أنه يجبر الكسر، يجبر صحيح. الهموم، يفرج هم.
1: نعم.
0: المهموم، يغيث الملهوف.
1: نعم.
0: هذا كله يدخل في الصبر. زهير بن أبي سلمى قال: ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذممي. وقال أيضا: ومن يجعل المعروف في من دون عرضه يفره يعني يحفظه. ومن لا يتقي الشتم يشتمي. إذن نحن أمام منظومة من الأبيات الشعرية، منظومة من النصوص حتى النثرية، التي القصص، الروايات، مشاهد في روايات لنجيب محفوظ.
1: نعم.
0: مشاهد في روايات لكتاب أردنيين، كتاب عرب، تشير إلى قيمة التراحم والتعاطف وجبر الخواطر والتكافل الاجتماعي. كلها منظومة في النهاية قيمية، يعني تتحد أجزاؤها لتصنع الصورة المثلى للمجتمع الذي نريد.
1: جميل جدا. أيضا تحضرنا أيضا قيمة العدل والإنصاف، وخاصة هذه القيمة ظهرت في القرآن الكريم حتى مع وجود العداوة والبغضاء. يقول الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فهل نجد تجسيدا لذلك أو لتلك القيمة في الأدب العربي؟
0: نعم، يعني أبدأ بالبيت الذي يحفظه معظم طلبة الثانوية العامة في الأردن، قول المتنبي لسيف الدولة: يا أعدل الناس إلا في معاملتي، فيك الخصام وأنت الخصم والحكم.
1: جميل.
0: كلمة العدل أو مفهوم العدل انتقل إلى الطلبة من خلال هذا البيت الذي.
1: نعم.
0: يحفظه كثيرون منهم.

0: العدل قيمة عظيمة، قيمة جامعة لعلها للقيم السابقة التي ذكرناها. ابن الرومي يقول: العدل فرض وبذل الفضل نافلة يا ابن الكرام، فعدلا ثم إفضالا. إذا العدل فرض، يعني لاحظي هذا القول في الشعر. قول منسوب لعلي بن أبي طالب يقول: تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. إذا تصوير العدل في الأدب العربي كما هو في القرآن الكريم هو تصوير لي أيضا ما هو عكس العدل. ما الذي يحدثه الظلم في الأرض، وما هو حال المظلومين في الأرض، وهذا أمره كبير ويعني واسع في الأدب. كتاب كليلة ودمنة لابن المقفع مليء بالرسائل المبطنة على ألسنة الحيوانات أجلكم الله للساسة والقادة والحكام في ضرورة إحقاق الحق. جميل. ونشر العدل وعواقب الظلم الوخيمة التي يمكن أن تكون. يعني من أوائل النصوص التي درسناها مقدمة ابن خلدون الذي قال المقولة المأثورة: العدل أساس العمران والظلم مؤذن بخراب العمران. لا نستطيع أن ننسى ونحن نتحدث عن قيمة العدل قصائد التحرر والمقاومة. نعم. القصائد التي فيها دعوة إلى مقاومة المحتل، إلى دحر الظالم. نعم. المستبد، هذه كلها تحمل صورا عديدة لأهمية نشر العدل وقيمة نشر. جميل. هذه القيمة مقابل أيضا يعني ما يحدث إذا عم الظلم وإذا ساد الظلم. جميل. في الأرض.
1: رائع جدا. أيضا يعني كما يعني بينا
0: الأمانة، يمكن
1: لحظة في عنا
0: سؤال الأمانة،
1: قيمة العدل والإنصاف. نعم. أيضا قيمة الأمانة وحفظ العهد، يعني في قوله عز وجل يصف المؤمنين، يعني هذه آية يعني دائما يعني نسلط الضوء عليها لأهميتها وقيمتها والأجر العظيم الذي يناله من التزم والتصف بها. يقول الله عز وجل، هناك آية يعني جلية واضحة، يقول الله عز وجل: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وفي هذه الآية تحذير من الخيانة. يقول الله عز وجل أيضا في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. والسؤال: كيف تجلت هذه القيمة في الأدب العربي؟
0: يعني من منطلق الآية الثانية يأتي قول المعري: يخونك من أدى إليك أمانة فلم ترعه يوما بقول ولا فعل.
1: نعم.
0: أرعى الأمانة لا أخون أمانتي. ابن المقفع أكد كثيرا في رسائله فكرة حفظ الحقوق وأداء الأمانات. عندنا مثل عربي مهم يقول: أوفى من السموأل. والسموأل هو الشاعر الذي حفظ عنده امرؤ القيس دروعا، يعني استغل أعداء امرئ القيس هذه الفرصة وجاءوا لأخذ هذه الدروع وهددوا السموأل بقتل ابنه مقابل أن يأخذوا دروع ابن القيس، واختار أن يقتل ابنه على أن يحفظ أمانة امرئ القيس، فذهب في المثل أوفى من السموأل.
1: جميل.
0: هذه الإشارات الأدبية تدل على أن قيمة الأمانة وحفظ العهود أيضا والمواثيق. أي حديث في الأدب عن العلاقات الزوجية، عن القصص الاجتماعية المتعلقة بعلاقات التجارة والأموال، كل هذه النصوص تخدم جانب تأكيد ما جاء في القرآن الكريم حول حفظ الأمانات والعهود.
1: رائع جدا. يعني بالنهاية يعني نؤكد لمتابعينا أن الأدب العربي استمد معانيه من القرآن الكريم، يعني لم يكن فقط مجرد نقل للأفكار، وإنما كانت ترجمة حية للقيم التي تصنع الإنسان وترتقي بالمجتمع. ودائما نقول أن القيم القرآنية الحقيقية لا تكتمل بمجرد معرفتها، وإنما تظهر آثارها في السلوك وأيضا والتعامل وأيضا يعني أداء الحقوق لأصحابها ولا غير، وأيضا بالمعادلة بالمعاملة الحسنة والعدل والإنصاف. توجيه ختامي دكتورة في ظل ما تحدثنا عنه،
0: يعني أذكر بما قلته في الحلقة السابقة حول هذا الموضوع. القرآن الكريم عرفنا القيم، دلنا عليها.
1: جميل.
0: زينها لنا وصورها لنا، وأقصد القيم الإيجابية مقابل تخويفه وتحذيره من الجانب المقابل لتلك القيم، وهو أن لا تطبق القيم الإيجابية فتصبح القيمة السلبية بمقابلها. الأدب العربي جاء وأضاف إلى ذلك أنه فتح الآفاق أمام العقل البشري، أمام المتلقي، ليستوعب هذه القيم توظيفا على أرض الواقع. القرآن يعرف، الأدب

0: نعم
1: تجمل،
0: نعم
1: يزين، يجعل الأفق
0: نعم
1: منفتحا على الخيال. هذا يضيف إلى المتلقي الكثير كما تفضلتم، لتتحول المعرفة إلى سلوك،
0: جميل
1: لنعرف قيمة أن نؤدي القيم أو نتمثل القيمة
0: نعم
1: الإيجابية في حياتنا اليومية.
0: نعم
1: بملحظ سريع بين الحلقتين، نستطيع القول إن القيم التي ذكرت في الحلقة الأولى كانت قيم بناء الأسرة،
0: جميل
1: المثال،
0: صح
1: القدوة، البر، القدوة،
0: نعم
1: العلاقة مع الآباء، التراحم.
0: صبر
1: في الحلقة الثانية انتقلنا إلى قيمة خاصة تنفتح على العام، لأن الإنسان
0: جميل
1: الصبور سيتحلى بحسن الخلق،
0: نعم
1: سيتحلى بالحلم، وبالتالي سيعرف كيف يتعامل مع الآخرين. ثم ننتقل إلى من جديد التكافل الاجتماعي كما ذكرنا قبل قليل، إلى العدل، إلى الأمانة وحفظ الحقوق. إذا نلاحظ أن القيم تبدأ قيماً فردية داخل
0: نعم
1: النفس الإنسانية في تعاملاتها الشخصية أو تعاملاتها في
0: ثم
1: محيط ضيق، ثم
0: تتبلور
1: تتسع وتتبلور في المحيط المجتمعي الكبير لتصبح خارطة طريق يسير عليها الإنسان في حياته، في يومه وفي ليله، في نهاره،
0: جميل
1: في
0: جدا.
1: مسائه، في كل أوقات حياته.
0: بنشكر حضورك معنا ونشكر هذه الإيضاحات التي بينت وجسدت أهمية القيم الإنسانية وأيضا علاقتها بالأدب العربي من خلال القرآن الكريم. بارك الله فيكم دكتورة على
1: واسمحي لي
0: هذا.
1: أن أؤكد أن ما قلناه في الحلقتين من نصوص أدبية وذكرته هو غيض من فيض،
0: جميل
1: يستطيع المتابع إن شاء الله أن يعود إلى هذه النصوص وإلى غيرها
0: نعم
1: فيجد فيها الكثير بإذن
0: نعم
1: الله.
0: بهذا متابعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. نشكر فريق العمل الذي رافقنا، وإلى لقاء قريب يتجدد معكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى برنامج المرأة والمجتمع، وقدمته الدكتورة حسناء عنان به. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. راجي لكم سماعا طيبا ومباركا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله والمهاجرين والأنصار صلاة نتنعم بها في هذه الدار وفي تلك الدار، صلاة ترحم بها الكبار والصغار يا أرحم الراحمين. الحمد لله الذي أنار القلوب بذكره وأحيا الأرواح بكلامه، وجعل القرآن ربيعا للنفوس وشفاء للصدور ونورا يهدي به من يشاء إلى صراط المستقيم. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم مجددا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، ولا زلنا متواصلين معكم عبر برامجنا لهذا اليوم. هذا اليوم الثلاثاء الثالث من ربيع الآخر لعام 1448 للهجرة، الخامس عشر من شهر أيلول لعام 2026. في هذه الأوقات المباركة نفتح نوافذ قلوبنا على نفحات الإيمان، ونستقبل يومنا وأيامنا وجميع أوقاتنا بذكر الرحمن. فالسعيد من عمر وقته بطاعة الله وملأ قلبه بمحبة مولاه وجعل القرآن أنيسه في خلواته ورفيق دربه في حياته. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. ويقول صلى الله عليه وسلم: حيثما كنتم فصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإن شئت في الدارين تسعد فتكثر من الصلاة على سيدنا محمد، وإن كانت ذنوبك ليس تحصى تكفر بالصلاة على سيدنا محمد، وإن جاءك الممات ترى أمورا تسرك بالصلاة على سيدنا محمد، ويوم القيامة سوف تجزى بما قدمت فيها على في الصلاة على سيدنا محمد، ويوم الحساب إذا بعثنا تؤمن بالصلاة على سيدنا محمد، وتأتي الحوض تشرب منه كأسا فتروى بالصلاة على سيدنا محمد، وتدخل جنة لا موت فيها فذلك بالصلاة على سيدنا محمد، وتنعم بالنعيم وحور عين بدار جارنا فيها سيدنا محمد. فنحمده ونشكره كثيرا على فضل الصلاة على سيدنا محمد.

يا هادي الأنام ويا شفيعي ويا خير الورى يا خير البرية يا سيدنا محمد. سلام طيب أرج بهيج إلى المختار سيدنا محمد.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555.
3: شايفينك هناك في المستقبل بمهنة بيزيد شغفك إلها كل يوم، تكبر فيها وبتكبر فيك. خبير أمن سيبراني، مهندسة، مصمم، صيدلانية، مدير أو محاسب، شو ما كان الطريق اللي نويت تبدأ، إحنا معك فيه للآخر. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية بتقدم لك تخصصات البكالوريوس والدبلوم الحديثة والمتنوعة، وبتدعم مسيرتك بأحدث التقنيات والمرافق التعليمية لتوصلك لأفضل المهن في المستقبل. ابدأ طريقك وسجل الآن، اتصل على 550-1600. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية.
2: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخ

0: أمات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل في مطابخ العاصمة. بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان ألم جابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني. 0796529702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز الثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
1: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
2: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23. هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد، نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ، فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80. كيف بي؟

0: لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم، كل شي كل شي بيلزمنا، لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونيكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا.

0: لنرفد الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
2: قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
3: كل عظامي بتوجعني.
4: هاي وصفة طبية وسلامتك.
3: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
4: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
3: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
5: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
6: هاتف رقم 0378-1010-25.
7: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
8: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
9: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
10: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
11: فعلا أطيب منسف باكله.
10: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة. 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية. 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
12: وين صافن يا زلمة؟
10: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
12: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
10: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
12: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
10: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
13: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، وننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
14: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمود علي البنا. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة من مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة، فإلى هناك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان

زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث

بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف

الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.

ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا معكم أيها الإخوة والأخوات في بث حي ومباشر من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، حيث نقلنا الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف.

أنت المستعان وأنت نور التائهين، طمئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا رب زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة. وما أنفقتم من

0: شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555.
2: وين هالغيبة يا رجل؟
3: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
2: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن سكنات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
3: بس أنا ما معي كاش.
2: يا رجل اسكنات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
3: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه اسكنات ناصر حمدان بيت الأمان.
2: قسط قسط قسط مع اسكنات ناصر حمدان، بيت الأمان. اسكنات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
4: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والاكسسوارات الاصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
1: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
7: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 6-510-40-80.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
8: وين صافن يا زلمة؟
9: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
8: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
9: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
8: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 0650

0: 81 61 15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
2: كل عظامي بتوجعني.
3: هاي وصفة طبية وسلامتك.
2: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
3: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
2: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
4: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل اشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
5: هاتف رقم 037-1010-25.
2: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
6: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
2: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
6: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة،
2: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
6: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
2: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
4: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: اسمع، جاي عبالي منسف. استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.
4: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. فقه المتون رواق الشافعية. الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور المعتصم بالله السليمان، المدرس في كلية الفقه الشافعي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا فيك من كرمك علما يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، رب افتح بالحق وأنت خير الفاتحين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حياكم الله وبياكم مسدد على طريق الخير والحق، خطانا وخطاكم آمين آمين آمين. انتهينا في المرة الماضية عند الكلام على شيء من أحكام خيار العيب، وقلنا المراد بخيار العيب هو أن المشتري له الخيار والحق بإرجاع السلعة إلى صاحبها بسبب وجود عيب فيها. وهنا ذكرنا مسألة، وهي أنه قد يختلف المشتري مع البائع، يقول له هذا مش عيب، تمام؟ فالآن بنقول له على أي أساس ممكن نعتبر هذا عيب؟ تمام، ممكن بقول له أنا بعتك يا أخي لابتوب، أنت طلبت مني لابتوب بعتك إياه. قل له صح، بس أنا لما اشتريته منك قلت لك أنا بدي إياه بالوصف الفلاني، وأنت قلت لي فعلا هذه السلعة بالوصف الفلاني، يعني مثلا أنا بدي إياها رام 16 جيجا رام، أنت بايعني إياه مثلا 8 جيجا رام. فالآن أنت بعتني هذه السلعة وأخليت بشرط كنت أنا وإياك متفقين عليه، وبالتالي هذه السلعة باعتبار الشرط اللي اشترطناه صارت معيبة، لأنها مش موجود فيها هذا الشرط اللي احنا اشترطنا عليه. أو أنا مثلا بقول لك والله أنا بعتك دار، بس هي مثلا الأساسات فيها مختلة. بقول له يا سيدي بس أنت ما حكيت ليش أنه أنت بدك إياها أساساتها مختلة ولا لا. بنقول له ما فيش لازم يحكي لك، لأنه العرف بيقضي أنه اللي بده يشتري بيت لازم يكون هذا البيت في أساساته ثابتة، وإلا شو معنى البيت أصلا يعني، تمام؟ وبالتالي لا يصح حينئذ هذا العقد، أو قل على الأقل للمشتري حينئذ رد هذه السلعة بوجود عيب فيها، تمام؟ لكن العلماء قالوا وقف، خلينا نشترط شروط وإحنا نحط قاعدة عامة وقوانين محددة لأنه متى بنسمح للمشتري نقول له روح رجع سلعتك، إلك حق ترجعها. أول شيء العلماء قالوا وقف، لازم يكون العيب موجود قبل ما يقبض السلعة، تمام؟ يعني لازم يوجد قبل قبض السلعة. كلمة قبل قبض السلعة بتحتمل أحوال، منها أنه يكون العيب موجود قبل ما ينعقد العقد أصلا كله، هاي حالة، وممكن بعد ما انعقد بس قبل ما يوصلني، أنت كنت مودي لي توصيل، تمام؟ فهل أنتوا بتقصدوا بالعبارة هاي هذا المعنى؟ بحيث مثلا لو أنا وصيت على سلعة من شركة توصيل أو من مصنع معين، ودى ليها مع شركة التوصيل أو ودى ليها مع واحد، أنا لسه ما قبضتها، في الطريق صار معهم حادث، هاي السلعة يعني تخلخلت شوي، تمام؟ وصلتني بصراحة فيها أشياء ناقصة، يعني مثلا كانت هي خزانة ولا كذا، بصراحة يعني مهركلة، تقول بتتسقط يعني، ولا وفعلا فيها أشياء خرجت عن مكانها. الآن عمليا هذه صارت معيبة بعرف السوق الآن، فلما صارت الآن معيبة أنا بصراحة قبل ما أقبضها وجد هذا العيب، بس بعد ما عقدنا العقد، يعني أنا اتفقت مع الشركة قلت لهم أنا بدي هاي السلعة كذا كذا وهاي فلوسها ودفعت، وهم قالوا لي بعناك والأمور انتهت، الآن تم العقد، بس أنا لسه ما وصلتني السلعة، لما وصلت السلعة بالطريق صار معها مشكلة وصلتني معيبة، بنقول له ممتاز معك الحق ترجعها. ليش؟ لأن هذا العيب وجد قبل قبضك للسلعة، تمام؟ ولهذا قالوا أي قبل تمام القبض، تمام؟ سواء قارن وجوده أي وجود العيب العقد أو حدث بعده وقبل

القبض. يعني بمعنى انه لما انت عقدت العقد اصلا كانت لها سلعه معيبه انت ما تعرفش. يعني مثلا والله انا بعتك مثلا تليفون، هذا التليفون اصلا في خلل في البطاريه لما انا بعتك اياه، تمام؟ يعني انا عارف انه اصلا كتاجر انه في خلل، قلت بلكي مشى على الزبون درويش هذا بلكي مشت عليه، تمام؟ انا بعته اياه قبضنا امورنا ممتازه. الان لما استلموا بعد اشتغل معه يوم مثلا يومين بعدين بين انه في خلل بالبطاريه، تمام؟ لما رجع للفحيصة للاختباء اخصائيين او هذول الناس اللي بيفهموا الكار، قال له عفوا هاي البطارية ما بتخرب بيوم، ومثل هذا النوع من البطاريات هذا مستعمل مدة كويسة لحتى وجد فيه هذا العيب، فهذا العيب اصلا موجود زمان مش اليوم، تمام؟ فمش هذا انت بس يعني استخدمته، لا لا لا، هو هذا استخدامه طبيعي، بس هذا العيب طبيعي بيكون له زمن يعني، تمام؟ فانت الان سلعتك قطعتك هذه معيبة اثناء العقد، فمنقول له هذه وجد بها العيب قبل عند العقد او قبل القبض مطلقا يعني، تمام؟ لاجل ذلك يجوز له ان يستعمل هنا حق وصلاحيه خيار العيب، وخيار العيب يبيح له ارجاع السلعه الى صاحبها، تمام؟ قالوا كما لو اشترى حاسوب مثلا محمول عبر متجر الكتروني مثلا وظهر عطل في الشاشه، تمام؟ نشا اثناء شان قبل استلامه فعليا يعني في الطريق، تمام؟ فالضمان حينئذ على البائع لان التلف وقع قبل القبض. هذه واحده. ذكر العلماء صورة أخرى، قالوا طيب شوف يا سيدنا، لو كان فعلا العيب حدث بعد ما استلمت السلعة، أنا يعني أنا استلمتها مثلا اليوم، السلعة استلمتها اليوم، العيب موجود يعني يقول مش موجود الآن واستخدمتها كذا، الآن صار فيها فعلا فيها مشكلة، تمام؟ لما رجعت أنا للخبير قال لي شوف هاي فعلا العطل تبين الآن معك صح، بس هذا العطل يا مولانا سببه الشغلة الفلانية في الجهاز مثلا ثلاجة، هاي الثلاجة فيها عيب أصلي طبيعي، هذا العيب الأصلي بيتسبب لك العيب اللي صار معك اليوم، العيب صار عندك أنت حقيقة، يعني قبل القبض ما كانش موجود، يعني عند العقد ما كانش موجود، لما شحنوا لك إياها ما كانش موجود، هو وجد الآن بس سببه قديم، تمام؟ هل هنا بهاي الحالة منقول له كأنه سبب قديم وبالتالي لك الحق أنك ترجعها، تمام؟ ولا لأنها الآن ظهر العيب عندك ما لكش حق ترجعها، تمام؟ قال ومثل ذلك أي مثل إذا وجد بالمبيع عيب قبل القبض، تمام؟ مثله ما إذا حدث العيب يعني وجد العيب بعد القبض لكن استند لسبب متقدم على القبض، فلأنه سبب قديم أصلا اعتبرنا العيب قديم، تمام؟ وإن كان هو من حيث الظاهر وجد اليوم بس هو ما كانش موجود مبارح، تمام؟ بس هو الوجود اليوم كان بسبب عيب موجود مبارح أو قبل القبض يعني، تمام؟ فلأجل ذلك منقول له بهاي الحالة إيه؟ بهاي الحالة هذا يجوز للمشتري بهاي الحالة يرجع السلعة. ليش؟ لأنه السلعة أصلا سبب العيب فيها أصلي أو قديم سابق على العقد، تمام؟ قالوا مثلا كما لو اشترى سيارة مستعملة، تمام؟ ثم بعد ذلك تعطل المحرك بعد ما استلم الـ ليش؟ بقول لك بصراحة والله طلع فيها هاي بالماتور في صدى مثلا، وهذا الصدى بصراحة مش اليوم، هذا بصيرش باليوم، هذا عمره سنين هذا الصدى، تمام؟ فلأجل وجود هذا الصدى في الحقيقة اتسبب اليوم فرها للماتور ولا مثلا كشنت السيارة ولا كذا، فبهاي الحالة منقول لك لأنه سبب العيب اللي وجد اليوم قديم فبنعتبر كأنه هذا العيب قديم وبالتالي بحق لك ترجع هاي السيارة. صورتنا اليوم يرجع السيارة صعب، بس ممكن يوم عن طريق المحاكم فعلا تفسخ بيع موجود وتتصرف يعني، والله أعلم. هنا العلماء بيقولوا بصير ترجعها بس بشرط إنه يكون فعلا المشتري جهل هذا الأمر. شو يعني جهل؟ يعني هو بيعرفش إنه الماتور فيهوش صدى، لكن لو الفحص الفني قال له اسمع ترى هذا يا حجي فيه صدى الماتور، قال له شو يعني صدى؟ قال له صدى يعني عيب بالسيارة، قال له يعني بتمشي السيارة؟ قال له هاي انت ركبت فيها؟ قال له والله ممتازة ماشي معي. ممتاز، فانت الان عرفت بها، انت ممكن ما ادركت تبعات صدى الماتور، مرحبا مشكلتك الان، فلانك علمت به قبل استلام السلعة، تمام؟ ففي هذه الحالة انت بهذه الحالة لك عفوا ليس لك الحق بارجاع هاي السيارة او هذه القطعه اذا كانت مثلا غيرها. يعني اذا كان تقرير الفحص الفني بقول لك انه هاي السلعه فيها العيب الفلاني، انت ما عرفت شو يعني مشاكل هذا العيب الفلاني وما سالتش يعني وما تحريتش فكرت شغله عابره، مشكلتك الان، تمام؟ فبيقولوا هذا بشرط، تمام؟

فيثبت الخيار له إن جهل المشتري. يعني إذا المشتري كان يجهل وجود هذا العيب قبل الايه؟ قبل البيع، قبل ما يعقد العقد يعني. تمام، إذا كان هو بيعرف عنه بنقول له راحت عليك خلاص، ليس لك الحق الايه؟ الخيار. أما إذا كان جاهل به بنقول له لك حق الايه؟ حق الخيار. والله أعلم. يعني إذا كان مثلا هو بين له العطل وقال له ترى يا حجي هذا فيها العيب الفلاني، تمام، بيأثرش كثير، أنا لسه ما بينش معي خلل فيه، بس أنا بقول لك عنه مشان ما تقوليش والله غريتني مثلا يعني، تمام، وطلع فعلا فيه هذا العيب، ففي هذه الحالة لا خيار له ولا تعويض له. تمام هذا الكلام؟ تمام. هذا أمر. ذكرنا شيء أيضا، إنه في خيار العيب لازم يظل العيب موجود إلى حين الرد. يعني مثلا أنت اشتريت سلعة، بصراحة أنت ما عجبتكيش كثير بعد ما اشتريتها، شوف قلبتها وكذا، طلع فعلا فيها عيب، قلت ممتاز الحمد لله أجت من الله مثلا يعني، إجي طلع فيها يعني اشتريت لك تليفون لونه ما عجبك، برامجه من جوا حسيتها مش كثير جميلة يعني، تمام، صرت بصراحة صار تليفوني يقطع في الشحن، قطع صارت البطارية تفصل، أنت كيفت، قلت هاي الحمد لله لقينا فيها عيب، تليفون جديد بس خلاص صار في مشكله فعلا بالبطاريه، اشحنوا بالشاحن هذا، جربوا بالشاحن هذا ما مشاش، انت قلت الحمد لله والله اصلا انا مش حابب التليفون كله، تمام، وبتصير معنا. ايوه، الان انت يعني قبل ما ترجعوا اتصلت بواحد قلت والله انا اشتريت تليفون هيك، بقول لك اتصل فيه قال لك اه فعلا طبيعي، لانه هذا بيكون تليفون جديد، مثلا بعض انواع التليفونات بيكون بدها تحديث، بس انت اسوي شغله الفلانيه اكبس الكبسه الفلانيه روح على الاعدادات اعمل كذا، فعلا سويت زي ما سوالك عملت ضبط المصنع والله مشت الامور، معناها العيب زي مؤقت يعني، انتهت المشكله وحلينا المشكله والتليفون رجع زي الفل. الان انت قلت ما اصلا والله انا اقول يعني مش حابه، فانا الان بدي ارجع اقول له ترى اسمع هذا التليفون طلع فيه مشكله والبطاريه صارت تتقطع، وانا بدي ارجع لهم اقول له وقف، ليس لك الحق الان بارجاع هذا الهاتف. كيف ماليش حق؟ بنقول له مالكيش حق. ليش؟ لأنه شرط رد السلعة هذه أنه لابد أن يكون العيب باقيا حتى لحظة الرد، بما أنه العيب زال معناها فيش لك حق رد. تمام هذا كلام؟ والله أعلم. هذا أول شرط من شروط استخدام واستعمال خيار العيب، خيار العيب الذي يمكنك من إرجاع السلعة اللي طلع فيها مشكلة. تمام؟ هذا أول شيء. الثاني، الخيار الثاني، لابد أن تكون أن يكون العيب تنقص به القيمة. إحنا ذكرنا هذا إنه في إنه هذا هذا الشرط من شروط خيار العيب اللي هو بيكون بسبب عرف، بمعنى إنه العرف قضى إنه هذا الجزء مثلا، ذهاب هذه القطعة أو هذا الشيء أو هذا الوصف من السلعة عمليا بينقص قيمتها، بس إحنا ذكرنا إنه في عندنا ممكن ما ينقص القيمة، بس أنا لما اشتريته على أساس وجود هاي الشغلة. مثلا أنا اشتريت خروف، ليش بدك إياه يا حجي؟ والله أنا بدي أشتريه بدي أضحي فيه، قال لي هذا ممتاز ترى يا عمي كثير لحماته ممتازات وكذا، وأنا بصراحة اشتريته، الآن أنا حجمه كبير فكرته بصراحة عمره 6 شهور، تمام، لما رجعت شفت شافوا لي إياه جماعة الغنم قالوا شو مشتري أنت هذا 4 شهور يا أبوي بعده صغير، هذا بزبط لحمة ممتاز بس أنا ما بزبط أضحية، شرط الأضحية يكون إيه؟ يكون كذا. قلت طب سعره؟ قالوا سعره فيه ممتاز اللي انت شاري فيه اصلا سعر طبيعي، بس انت الان شاري سلعه لا تجزئ في الاضحيه، الان هذا بنعتبره عيب يجوز لك رد الاضحيه به او رد الذبيحه به. طب كيف؟ ما هو انا اشتريت خروف طبيعي، لو اشتريته بغير وقت العيد بيكون ممتاز بنفس سعره، بنقول لك ممتاز، لكن انت لما اشتريته بوصف كونه للذبح يوم العيد كأضحيه مثلا ولو منذوره مثلا، بهاي الحاله انت صار نقصان شرط الاضحيه فيه عيب فيه، تمام، بسبب التزام شرطي، وسنذكر إن شاء الله بعض هذه المعاني. لأجل ذلك كلام الشيخ هنا إنه كونه تنقص به القيمة هذا في بعض أنواع خيار العيب وليس في كل أنواعه، والله أعلم. شو يعني؟ إنه مثلا أنا اشتريت بصراحة اشتريت لي مثلا يعني لحمة، هاي اللحمة قال لي هذا على إنها هاي لحمة رومانية مثلا أو لحمة بلدية، تمام، الآن بصراحة لما رجعت أنا قالوا لي هاي اللحمة مش لحمة رومانية ولا بلدية، تمام، هاي لحمة مثلا نوعية الفلانية، وبصراحة هاي سعرها بسعر هذا كذا مبرد أو هذا مجمد مثلا، وبس هم يعني مسوخين وكذا، واللحمة البلدية هاي بتكون مبردة يعني تازة جديدة يعني، تمام، وهاي بنص السعر بل العكس أقل كمان شوي، الآن نقصت بسبب هذا العيب هاي القيمة، تمام، وأنا أقول له بدي

لحم روماني. رجعت لعنده، انا ترى شريت لحم روماني، انت معطيني لحم الكذا كذا، هاي مش لحم روماني. قال لي فعلا مش لحم روماني. طب ممتاز، ما ليش اخذ بسعر روماني انت؟ تمام. فبهذه الحاله نقصت القيمه في هذه الايه، في هذه السلعه. او مثلا انت بعتني مثلا يعني لو فرضنا حماصه اللاي، او مثلا الجلايه عفوا، وقلت لي ترى هاي الجلايه مثلا بتسع لها 100 صحن مثلا، او بتسع لها 60 صحن. الان بصراحه انا لما اشتريتها طلعت انت فين عم تسعي 69، بس هي فيها خلل مصنعي مثلا بتسع لها يا دوب 40. تمام. فالان هذا بينقص قيمتها. فلأجل ذلك بقول لك هذا العيب، بما أنه ينقص القيمة يحق لي أن أرجع عليك بهذه السلعة وأسترد فلوسي. تمام. كل كلامنا إخواننا في مذهب الإمام الشافعي، وهذا خيار العيب موجود أيضا في القانون الأردني. تمام. قانون المدني الأردني وبقية كلام الفقهاء. تمام. فقال العلماء وأيضا لابد أن يكون العيب في السلعة اللي بدك ترجعها أنت، لابد يكون العيب بنقص قيمتها أو بنقص عينها. شو يعني بنقص العين؟ تمام. بيقولوا مثلا يعني انت مثلا اشتريت بيت مثلا بدون اساسات، مبني بس على الارض، ممتاز، هيو له ساطح وله كذا، بس انه عمليا ملوش اساسات. فانت بهاي الحاله يجوز لك رد هذا البيت بسبب وجود هذا العيب. تمام. باي اساس؟ لانه بهذه الحاله نقص هذا البيت في عينه، يعني في اجزائه الاساسيه، نقصا يفوت القيمه ويفوت نفس العين، هذا ممكن ينهدم. تمام. فلأجل ذلك انت بهاي الحاله يجوز لك الان لو انك اشتريت سياره انت على انها سياره مش على انها سكراب. تمام. لو اشتريت سياره على انها سياره، بعدين لما جيت تستلمها قالوا لك والله صفينا لك اياها في المكان الفلاني، انت انبسطت وانت درويش، يعني مش واحد شغل بيع ومهاره المجادله، ما عرفتش جادلهم كثير، وهم غروك خمسه سته هيك هجموا عليك. تمام. لما جيت وطوبت السياره وانت ما شفت السياره، على الثقه توكل على الرجل، احنا شوفي بيننا ما بيننا وبينك الا الله سبحانه وتعالى، وتسمع من هالكلام احيانا اللي بيغريك يعني، فانت خلاص قلت هاي توقيع وقعت. تمام. الان بهذه الحاله السياره لما انت جيت تستلمها وجدت انه هاي السياره فيها شماتور تمام، يعني ضحكوا عليك، نقول لك بهاي الحاله انت يجوز لك يعني الرد بالعيب. بس يعني هنا بنشير لاخواننا بنصيحه انه انت يعني ليش تستعجل، والله حتى لو كنت بحاجة سيارة ما تستعجلش، ما تخليش حد يضحك عليك يعني. تمام. ممكن أحيانا فعلا تنغر وتكون أنت عجول أو طماع أحيانا، وبسبب طمعك أو عجلتك بغروك هذول، هم أصلا بيستغلوا هاي النوعيات من الناس. تمام. بيعرفوا أنه هذا خلص بصلته محروقة وبيكون بده ينجز وكذا، لا ما تسويش هيك، ما تخربش على حالك يعني، أنت قاعد بتفتح على حالك باب الـ أنك تنضحك عليك يعني. تمام. فلأجل ذلك بهذه الحالة أنت يعني بيكون هذا العيب يضر. طب قالوا لو كان فيها عيب يعني ما بيفوت غرض صحيح، بصراحة ما بيفوت بأي غرض صحيح ولا بنقص القيمة ولا شيء. يعني مثلا أنت شفت أنه أنت شاريها مثلا اتفقت معهم على لون أحمر، لما أجتك بصراحة طلع لون أحمر مش زي ما بدك، يعني هو حلو لون أحمر وباللون اللي أنت طالبه، بس لما على الشوف طلع مش حلو، بقول لك بهاي الحالة شوفك محترم، الله يبارك لك بشوفك، بس أنت راحت عليك. تمام. لأنه هذا مش عيب وما بنقص القيمة. فلأجل ذلك إذا كان العيب في يعني طبيعي هنا، إذا كان العيب أو خيار العيب بسبب أنه يعني يعني خلل بسبب يعني نقصان قيمة السلعة أو نقصان عينها، بنقول لك لك الحق الخيار بشرط تكون هذا العيب ينقص قيمتها فعلا، مش عيب لا قيمة له. تمام. وبتصير معنا أحيانا والله أعلم. طيب لكن مثلا أنت لو اشتريت خروف مثلا مقطوع الألية، خروف بلدي مقطوع اللية، يعني شو بدك فيه انت بصراحة؟ تمام. ما بيفيدك هذا كثير. لأجل ذلك بنقول لك هذا خيار، هذا يمكن أن يكون يرد به المبيع. ليش؟ لأنه فعلا هذه يفوت القيمة. تمام. ينقص به القيمة ويفوت به غرض صحيح، والله أعلم. هنا العلماء قالوا أن العيوب ستة، عيوب السلع اللي ذكرناها اللي هي بتمر معنا الآن. وفي عندنا عيب اسمه عيب الأضحية والهدي والعقيقة. ليش؟ لأنه أنت هاي بتشتريها بأوصاف معينة، لأنها الشرع بطلبها على شكل معين. تمام. مثلا أنت منفعش تعق بعقيقة مثلا لم تجزع، أو تشتري مثلا عجل الأصل يكون مثلا عمره سنتين، أنت شاريه مثلا عمره 8 شهور تذبحه عقيقة ولا أضحية، هذا ما بيجزئك. تمام. لأجل ذلك إن أنت لو اشتريت عجل مثلا على بنيان أنه هذا عقيقة أو أضحية، تمام، بعدين بين على غير هذا الشرط، بنقول لك يجوز لك أن ترجع إلى البائع

بهذا العيب وتقول بدي ارجع البضاعه لانه انا شاريه مشان يجزئ في العقيقه ولا طيب. وانا قلت لك تمام، فانت الان بعتني اياه على غير هذا الوصف، لي الحق الان بارجاع هذه السلعه بخيار العيب. تمام. بيقول العلماء ايضا، بيقول عيب الاضحيه هو كل ما ينقص اللحم. تمام. مثلا انت لو اشتريت خروف مثلا يعني لا يجزئ في الاضحيه، مثلا كان هذا الخروف يعني فيه هزال، انت بالوضع العادي ممكن اشتري خروف فيه هزال، بسترخص سعره بشتري. تمام. يباح لي اني اشتري، مش واجب علي اني اشتري دائما الاسعار العاليه، بس انا كاضحيه الشرع قال لي بدي خروف فيه هزال. تمام. او شده الهزال مثلا التي ذهب مخها مثلا او العرجاء. الاس انا ما عنديش مانع اني اشتري خروف اعرج، انا كشخص عادي ما بتفرقش معي، انا بصراحه بدي اكل لحمه مثلا، لكن اذا بدي اشتريك كاضحيه، بدي اشتريك كعقيقه، لازم يكون خالي من هاي الاوصاف. او مثلا انا اشتريت لي شاه مثلا عوراء، بنقول لك هذا لو اشتريتها بالوضع العادي ما عنديش مشكله، اشتري بدك اياه. الاشكال لو انك اشتريتها كاضحيه او كعقيقه، هنا لابد من تحقق الشرط. ما هو الشرط؟ ان تكون سليمه عن كل عيب ينقص اللحم. تمام. لاجل ذلك لو انت اشتريتها وغررت في ذلك وبعدين بين انه فعلا فيها هذا العيب، بنقول لك يجوز لك ان ترجعها الى صاحبها بخيار العيب، والله اعلم. وايضا بيقول العلماء في عندنا يعني كل سلعه من السلع لها يعني عيب من العيوب. تمام، والله اعلم. هذا هو الشرط الثاني، اذا ان يكون العيب موجودا قبل القبض، وان يكون العيب تنقص به القيمه او ينقص به العين او تنقص به القيمه او يفوت به غرض صحيح. تمام. قال العلماء وان يكون الغالب في جنس ذلك المبيع عدم ذلك العيب. شو معنى هذا الكلام؟ انه مثلا الاجهزه الفلانيه. تمام. مثلا الشركة الفلانية بتبيع أجهزة مثلا لنفترض حواسيب، المشهور إنه هاي الأجهزة حقيقة أي واحد بيشتريها بيكون فعلا فيها في الشاشة مثلا في طرفها مشكلة الفلانية. تمام. هذا جملة منتجات هاي الشركة بتطلع فيها هذا العيب. تمام. هذا العيب ما بيأثر على استخدام، ما بيأثر على كذا، بس هو عيب. يعني الشركات الأخرى مثلا فيهاش هذا العيب، بس اللي بيشتري من الشركة الفلانية هاي السلعة مثلا بيكون خلص فاهم على حاله إنه فعلا هاي السلعة فيها العيب الفلاني. تمام. فجنس هذه السلعة موجود فيها هذا العيب، ففي هذه الحالة ليس لمن اشترى هذا الجهاز إنه يرجع على الشركة ويقول لهم أنا بصراحة لقيت فيه بالجهاز خدش في الشاشة من الطرف الفلاني بصراحة أنا مش عاجبني. هنا بنقول له ليس الأصل أنه ليس لك حق إرجاع هذه السلعة. ليش؟ لأنه شرط إرجاع السلع بسبب وجود عيب فيها أن يكون هذا العيب مش موجود في غالب هاي السلع أو جنس هذه السلع. تمام. يعني مثلا لو فرضنا أنه عندنا تليفونات النوع الفلاني دائما طبيعتها بطارية ضعيفة، فأنت جيت اشتريت تليفون. تمام. بصراحة بطارية بتقعد معك يوم يومين أو يوم، بعدين يا دوب تكمل معك يوم. أنت انزعجت، كان معك تليفون من شركة أخرى وكان طبيعته فعلا بطارية تقعد لها 3-4 أيام. الآن هل لك الحق انت بعد ما اشتريت السلعه اللي هي تليفون بطاريته ضعيفه شوي، ان هل لك الحق ترجع على البائع وتقول والله يا عمي انا بصراحه طلعت التليفون هذا بطاريته ضعيفه وانا مش عاجبني بدي ارجعها؟ بنقول له وقف، مالكيش حق. ليش؟ لانه هذا العيب موجود في غالب هذا الجنس، لاجل ذلك مالكيش كثير صلاحيه انك ترد السلعه بهذا العيب، والله اعلم. قالوا مثلا يعني مثلا انت اشتريت لك، الفقهاء القدام بيذكروها بمثال عملي يعني كمان، لو اشتريت لك شويه قثاء اللي هو الفقوس يعني. تمام. باول الموسم بيكون موجود فيه شويه مراره، طبيعي بيكون لسه جديد وبتطلع فيها المراره. انت اشتريت لك يعني نفترض صندوقين ثلاث طلع فيهم شويه مراره، بحق لك ترجع على البائع وتقول له بدي ارجع البضاعه لانه بصراحه طلع فيها مراره؟ ليس لك الحق بذلك. ليش؟ لأنه الغالب في جنس هاي السلع في هذا الوقت تكون هاي العيب موجود. تمام. فبتتحملها. أو مثلا اشتريت العنب في أول موسم بصراحة في شوية حموضة، بنقول لك بضرش، مالكيش الحق ترجعها بسبب يعني وجود عيب اللي بنسميه خيار العيب. ليش؟ يعني مالكيش الحق الآن ترجعها. ليش؟ لأنه هذا العيب موجود بالجملة في غالب هذه السلعة في هذا الوقت. يعني كأنه أنت لما ما عرفت عن وجود هذا العيب أنت مشكلتك أنت. تمام. يعني هذا العيب طبيعي، لو رجعت حتى للتجار بقول لهم أقول لك والله فعلا بأول الموسم تطلع الحبات زي هيك فإحنا عادي فما بنزعل من ذلك. تمام. أو مثلا بتشتري أنت الزيت في أول الموسم بيطلع فيه حرورة زيادة، رجعت على صوت أنا بصراحة ما بدي هذا الزيت، أنا طلع فيه حرورة ومؤذية وأنا عادتي بشتري الزيت الصافي، بنقول له مالكيش حق،
ليش؟ يعني لك الحق هنا، ليس لك الحق.

0: إرجاع السلعة بسبب وجود عيب فيها. ليش ما ليش حق؟ لأنه لا يجوز، لأنه السلعة بهذا الوقت بيكون فعلا فيها هذا العيب، فهذا العيب مش طارئ، مش إنه عيب خطير يعني، لا هذا العيب موجود. طب بعرفش عنه، مشكلتك، والله أعلم. قالوا هنا كنحو مرارة في باكورة قثاء مثلا، تمام، أو مثلا أنت اشتريت يعني مثلا اشتريت لك عجل مثلا ولقيته يعني هم بيعملوا له المشهور هذا، بيقطعوا الذكر فيه وكذا، شو بيفيدهم هذا؟ بيفيد احيانا في اللحم، هم بيسووه مشان يربي لحم، انت اشتريته بتدريش، تمام، او انك ما عرفتش مثلا، ما ميزتش، ما دققتش على هاي الشغله، تمام. فبهذه الحاله والله اعلم يعني لا يجوز لك الحق بارجاع هذه السلعه بسبب وجود هذا العيب، والله اعلم. يعني كل هذا الكلام كله دائر حول اشتراط انه لابد للعيب ان يكون معدوما في جنس هذه السلع، والله اعلم. بنوقف ان شاء الله تعالى هون، بنكمل في بقيه مسائل متعلقه قليله، وبنبدا ان شاء الله تعالى بعد ذلك في بيع، في احكام بيع الثمار، الثمار حال وجودها على الشجر. بصير مثلا تبيع انت كرم عنب لسه بعده حصرم، لسه ما تقلبش الى استواء، يعني ما صارش مستوي، بصير تبيعه بدون ما تشترط القطع وكذا. بنوقف ان شاء الله تعالى هنا عند هذه المساله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، وجزاكم الله خيرا.
1: فقه المتون، رواق الشافعية. الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور المعتصم بالله السليمان، المدرس في كلية الفقه الشافعي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام، وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم

ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر

انتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

يا رب، يا إلهي، اللهم إنك أنت التواب الرحيم، تقبل التوبة عن عبادك وتعفو عن السيئات، فاقبل توبتي واعصمني من نفسي الأمارة بالسوء، وأعني على مجاهدتها وقهر شهواتها بدوام الندم وصدق العزيمة، ولا تجعلني ممن غلبت عليهم شقوتهم وغلبتهم آمالهم فسوفوا وتغافلوا فحانت ساعتهم وهم في ذل المعصية، فحرموا من عز التوبة وظل المغفرة، وحق عليهم قولك: وليست التوبة على الله للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. اللهم تداركني بفضلك، ويسر لي سبيل التوبة، وأبدل سيئاتي حسنات، واجعلني ممن قلت فيهم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العظيم. اللهم ارزقني استقامة التوبة ودوامها، وسكون النفس وهدوءها، واجعل نفسي راضية مطمئنة، وأحسن خاتمتي بحسن العمل وصدق التوبة. اللهم لا تجعلني ممن ينتظر المغفرة من فضلك،

وهو مقصر عن طاعتك، مصر على الذنوب. اللهم اجعل توبتي بقلبي تضرع

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد العجمي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: به.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد العجمي.

إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتم إليك.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان لتقديم

0: ختمة القرآنية المنبثقة من مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

يوم القيامة. ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم.

الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا

لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم.

يسلمون. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة

كنا معكم أيها الإخوة والأخوات في بث حي ومباشر من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، حيث نقلنا الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة المباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ وديع اليمني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع هذه الوقفة الإيمانية، ويقدمها سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا.

0: بها من جميع الأحوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه. بفضلك العميم اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق الواجبات علينا وللسادة الحاضرين ووالديهم وكافة المؤمنين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى وقفة إيمانية قدمها سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

حال.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: اسمع، جاي عبالي منسف. استنى، عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
3: فعلا اطيب منسف باكله.
4: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والاكسسوارات الاصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، اربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
5: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ شيخ أبو بكر الشاطري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: مسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ شيخ أبو بكر الشاطري.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، ومن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع به عنا النقم، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم إنا عبيدك، أبناء عبيدك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همنا وغمنا، واجعله قائدا لنا إلى رضوانك وجناتك يا رب العالمين. اللهم اشدد به أمرنا، وارفع به ذكرنا، وضع به عنا وزرنا وإصرنا، واجعله في الآخرة ذخرنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمتنا.

0: عظمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا بالقرآن العظيم ذاكرين، وبه عاملين، وللنعماء شاكرين، وفي الضراء صابرين، وللفرائض مؤدين، وبرسولك صلى الله عليه وسلم مقتدين، ولسنته متبعين، وبالأعمال مخلصين، وبالآيات موقنين، وبالطاعات آمرين، وعن المعاصي زاجرين، وبالقسط قائمين، وبالنهار صائمين، وبالليل قائمين، وبالجنان فائزين، وإلى وجهك الكريم ناظرين. اللهم حسن بالقرآن أخلاقنا، ونور به قلوبنا، واستر به عيوبنا، وفرج به كروبنا، وأصلح به ذات بيننا، وانصرنا به على من ظلمنا، واجعله لنا شافعا معينا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارفعنا ولا تضعنا، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الجنة مأوانا، وفي صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.

0: عبدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
3: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى الآن أيها الإخوة مع الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى جعل النجوم في آية في جملة مستقلة، ولم يعطفها على الليل والنهار والشمس والقمر، بل جاء بجملة مستقلة وقال: والنجوم مسخرات، مع أن صدر الآية: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر. ولو قيل في غير القرآن: والنجوم، لكانت مشي. فما السر في أن الله خص النجوم بجملة مستقلة وأعاد فيها كلمة التسخير: والنجوم مسخرات؟ لماذا؟ قال لك: لأن الشمس والقمر آيتين ظاهرتين واضحتين، كل واحد بيشوفه، هما اثنين محصورين وواضحتين، كل ليلة بكل يوم بنشوف الشمس، وكل في الأيام القبيلة بنشوف القمر. لكن النجوم لكثرة عددها وإحصاءاتها، وأن منها منازل بعيدة لا يصل إليها ضوءها في ملايين السنين، دي مسألة ما حدش يعرفها ويمكن ما نلتفتش إليها. فالله سبحانه وتعالى خصها بهذا حتى نتبين أن لله سر في كل ما خلق في بين السماء والأرض. والحق سبحانه وتعالى يريد أن ينبه إلى أن تركيبات الأشياء التي تنفعنا مواجهة وراءها أشياء تخدم هذه الأشياء. وضربنا مثل بكباية النور اللي بتاخد النور، وبعدين نروح للعداد، وبعدين نروح للكبانية، وبعدين نروح للشركة. إذن فوراء الأشياء إيه؟ أشياء يسلم بعضها لإيه؟ لبعض. المحراس اللي بنحرس به الأرض مثلا، وراءه أشياء كثيرة جدا، وراءه ناس قعدوا ينقبوا في مواد الأرض علشان يطلعوا للحديد ويجمعوه ويخلصوه من الشوائب ويصهروه، وبعدين وراءه ناس يقعدوا يهندسوا السلاح ازاي يبقى له حد كده ويبقى مش عارف ايه، ووراءه مصانع ووراءه مهندسين. انت بتشوف الشيء الواحد وراءه عملية ايه. فقال لك: والنجوم مسخرات بأمره. واستشهدنا بقول الحق سبحانه وتعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقلنا إن الآيات هي الأمور العجيبة التي يجب أن لا يمر عليها الإنسان مرا معرضا، بل يتأمل فيها. ليه؟ لأن دي تفيدك في أشياء تستنبط منها مجاهيل، هذه المجاهيل تنعمك وتايه وتسعدك. وكلمة يعقلون أي إعمال العقل، وإحنا عارفين إن العقل ده له تركيبة خاصة إن هو يجيب من المحسات ويطلع منها الايه المعنويات، يعني المعلوم ياخد منه ايه مجهول. فإذا وصلت إلى المجهول بتسميها نتيجة، تقوم تجعل المجهول ده مقدمة تانية وتجيب لها مقدمة تالتة، وتاخد تستنبط دي من دي من دي من دي من دي إلى أن تصل إلى ما لها نهاية من اكتشاف أسرار الله في الايه في الكون. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه. كلمة ذرأ تعني أنه خلق، خلق يتكاثر بذاته، إما بواسطة الحمل من الذكر في الأنثى، وإما بواسطة التفريخ البيضة وتتفرخ إيه تتفرخ بره. والحمل من الأنثى مش بس في الرجل والمرأة، بل في الحيوانات وفي الإيه وفي النبات أيضا. إذن الزرع ليس مطلق خلق، وإنما هو خلق متكاثر بذاته. التكاثر بذاته بأن يجتمع منه زوجين، والزوجين يطلعوا مثل الإيه مثلهم، بس بإيه بالذات كده. إحنا خلق الله خلق آدم الأول كده، وبعد ذلك أخرج منه إيه النسل بتاعه ويتكاثر بذاته. ولذلك عندما قلنا فتبارك الله إيه أحسن الخالقين، قلنا كيف تجمع خالقين؟ خالق هو الله خالق، ومن الخالق معه حتى نجمع ونقول خالق وخالق يبقوا خالقين. أم قال لك الله ما ظن على عباده بأن يعطيهم صفة أنهم يخلقون. ليه؟ لأنهم يوجدون أشياء من عدم معدومة، اللي عمل الكباية، اللي عمل ديا، اللي عمل الكرسي، أوجد شيئا إيه كان معدوما فأوجده، إلا أنه أوجد هذا المعدوم من موجود لم يوجد. برضو خدنا الخشب وخدنا المقدام ما جابهاش هو، يبقى الذي يخلق. وربنا قال أحسن الخالقين ودخل ناس ويا من خلقه عشان يبقوا خالقين، قلنا لأنهم يوجدون إيه معدوم. لكن الفرق أن معدوما يوجد إلا أنه من موجود، والله يخلق المعدوم من لا موجود. يبقى أحسن ولا مش أحسن؟ أحسن. وأيضا الله الإنسان منا حين يصنع أي صنعة، صحن، كباية، قلم، أي حاجة يعمله وتجمد على صنعته فلا تنمو، ما تكبرش، يعني ما عملش قلم صغير كده وبعدين ايه يخليه يكبر، ولا كباية قد كده وخلاها ايه تكبر، ولا عملش كباية ذكر وكباية ايه انثى علشان يجتمعوا بعض ويطلعوا لنا كبابي. الله، اذا الايجاد مقتصر عليهم في ذاتهم ومجمدين على هذا، لكن الله يخلق شيئا ثم يكبر وبعدين يخلق منه ايه اشياء اسمها تتكاثر. والحق سبحانه وتعالى يعطي لنا صورا كثيرة لهذه الأشياء علشان يعطينا معاني. مثلا يقول إيه؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت إيه سبع سنان في كل سنبلة. الله، تبقى كم دي؟ 700. حبة واحدة جابت إيه؟ ده بده يرغب الناس في الإنفاق. ليه؟ قال لك أنا أرغب الناس في الإنفاق من طريق ما يحبون، لأن الواحد بده يكتر فلوسه، يكتر ماله، نقول له إحنا هناخد عشان نكتر لك، هناخد عشان إيه؟ فإياك أم تظن إن الزكاة بتنقص، 100 بقت 97.5، ده في ظاهره يختار الله لها اسم ضد، يقول دي زكاة نماء. الله، بقى اللي بتنقص تبقى زكاة، والربا اللي بيزود يبقى محق. قال لك ايوه، شوف الحكمة، اللي بياخد 110 دي تجيب له 10 دي محق، واللي بينقص 102.5 زكاة تبقى زكاة. ايه الحكاية دي؟ ليه كده؟ ام قال لك لانه يعلم ان الانسان دائما حريص على ان ينال من الخير، وحرصه على ان ينال من الخير غريزة مركوزة فيه علشان عمار الكون. نقال له نقول له ايه ايه احرص واجمع قد انت هتشتغل ولما تشتغل تشغل ناس تانيين وتبقى لك موهبه كده ومش عارف ايه وتجيب ناس بلا مواهب تدي لهم رزق وتدي لهم اعمل يا اخوي الله يوم يرغبه في اننا لا ننقص منك شيئا ولكن ناخذ منك لايه لنزيدك واحنا ضربنا مثل قلنا الراجل اللي يروح على مخزن الغله عنده وينقص المخزن كيلو الاحمق من العيال يقول له انت هتنقص المخزن كيلو يبقى ما عندناش الا مش عارف ايه ما انا هزرعها علشان تجيب لي ارداب يبقى انا بنقص عشان اعمل ايه نقوم نقول له ما دام الحكايه كده خد يا اخويا ازرع وازرع لك كمان كيلو اذا ربنا بده يرغب الناس في ايه في الانفاق بواسطه النفعيه اللي الانسان مجبول عليها حتى الاخره يقول لك اعمل كده عشان نديك كده اعمل دي عشان نديك اذا هي نفعيه ولا مش نفعيه بس نفعيه عاليه نفعيه ايه نفعيه عاليه مش نفعيه واطيه بتاع الدنيا لا تاخدها في الايه في الاخر فيقول مثل الذين هم ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبته ادي واحده انبتت كام ادي زرع يبقى خلق خلقا متكاثرا بذاته رميت الحبه في الارض كده وبعدين جت رويته قامت طلعت ايه وبعدين طلعت يبقى دي زرع خلق خلقا متكاثرا بايه بذاته ثم الحبات تبقى 700 ربنا بيقول اهو ده الارض وهي مخلوقه لي الارض مخلوقه لمين تعطيها حبه فتعطيك 700 فاذا كانت الارض المخلوقه لي تضاعف لك فكيف لا اضاعف انا شوف التشويق بقى التشويق للعطاء والارض اللي مخلوقه لي بتحط لها حبه تديك 700 ابقى انا اعمل ايه بقى ده انا ضاعف لمن اشاء يبقى وما زرع اي وما خلق خلقا متكاثرا بايه بذاته وما ذرا لكم في الارض مختلفا الوانه اختلاف الالوان وتعدد الاشياء دي دليل على طلاقه القدره في انها لا تخلق على نمط واحد اللي بيعمل كوبايات يعمل قالب واحد لكوبايه مش كده وبعدين يعمل ايه يطلع الباقي على ايه لكن بقى اللي عنده طلاقه قدره يجيبها على اي لون وعلى اي شكل وباي حجم الله الله الله يبقى اذا تعدد الالوان طلاقه مين طلاقه قدره مش حاجه محكومه تعمل انما اللي يحددها تحديد الايه تحديد القدره مختلف ولذلك الحق سبحانه وتعالى يعطينا هذه الايه الصوره في قول الحق سبحانه واعوذ بالله من الشيطان الرجيم الم تر ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ايه ثمرات مش كده لا لا فاخرجنا به ايه من الثمرات ومن الجبال ايه جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك اذا بيجيب الشيء الواحد ويعمل منه ايه حتى الجماد تبص تمشي في الجبل ثم تلاقي جبل ايه غرابيب سود وتلاقي احمر وتلاقي اصفر وتلاقي طبقات ومش عارف ولذلك سماها جدد الجدد هي الخطوط المستعرضه اللي انت تشوفها فاصله طبقه عن ايه عن طبقة ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس أيضا ومن الدواب أيضا مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء العلماء هم بقى هم العلماء بتوع الدين وبتوع الفقه وبتوع التفسير والحديث وبتاع لا العلماء اللي هم متركبين على دي اللي بيبحث في النبات يشوف ليه دي اختلفت ودي عملت وازاي دي جت ودي راحت ودي مش عارف ايه واللي بيبحث في الجمال واللي بيبحث في الدواب الله اذا شملت كل عيوب الحياه ولا لا اذا فكلمه علم معناها ايه ام تقف على قضيه كونيه مركوزه في الكون او نازله من المكون مباشره اللي نازل من المكون مباشره التكليف ولذلك التكليف دي هو ده بتاع العلماء بقى بتاع العلماء اللي احنا بنقول عليهم العلماء يعني خصينهم بهذا الاسم وليه خصوا بهذا الاسم العلماء اللي يبحثوا عن التكليف والحكم والشرع ومش عارف ايه ام قال لك لان دي كل العلم اللي انت بتشوفه ده في النبات ولا في الجماد ولا في الحيوان ولا حاجة دي بيعطيك ايه بيعطيك فقط الدنيا انما العلم التاني هيعطيك الايه الاخرة يبقى كلمة العلماء شاعت على دول، إنما العلماء يجب أن تنتظم كل إيه، كل من يبحث بحثا يستنبط منه معلوما من إيه، من مجهول، ويجلي أسرار الله في خلقه، يجلي أسرار الله في إيه، في خلقه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفرق في هذه المسألة فرق واضح، عشان علماء الدين اللي عارفين الأحكام، علماء أحكام ما يضعوش أنفهم في كل حاجة، ما يجيش لعالم نبات وعمال طفحان الدم بيعمل نبات ولا بيبحث في الكون مش عارف ايه في الجغرافيا ومش عارف ايه، وبعدين يقول له لا انت دي ما ينفعش ده كفر، واحد تقول لك ده طلعوا السماء بالمش عارف، يقول لك لا ده كفر، ده الارض كرة يبقى كفر. نقول له يا اخوات الدين ماليش دعوه بالحكايه دي خالص، الدين بيتعلق بايه؟ بالحكم التكليفي الصادر من الله، ان فعلته اسبته وان لم تفعله تعاقب. ولذلك لما نهى رسول، لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم القوم يلقحون النخل، بيقبروه، يجيبوا طلع الذكر يحطوه لمين؟ للأنثى. ماذا تصنعون؟ والله بنلقح النخل، بناخد من الذكر وندي لمين؟ للأنثى. قال لو لم تفعلوا لصالح، ايه يعني بلاش. وبعدين ما فعلوا، سمعوا كلامه، ام النخل ما جابش، شوف قبلها على نفسه. وبعدين قالتم أعلم بشؤون دنياكم،
5: الله أكبر،
4: يبقى أنتم أعلم بالأمور التجريبية المعملية، العلماء التانيين ما لهمش دعوة، اوعوا تسمعوا كلامهم، وإلا الذي حجز الحضارة العالمية وأخرها إلى الآخر إيه؟ وهم كانوا بيحضروا على العلماء، واحد يعمل بحث مثلا كده يقول لك إيه كافر، إيه اشنقوه، اعمل، لا نقول له اسمع، أنت تتكلم هنا فيما إيه؟ فيما يطلبه الله من خلقه تكليفا. ثم دع الكونيات، كل واحد معمله هو اللي ينهيه الى ايه قضيه، لان المعمل مش هي ايه، مش هيجام، المعمل مش هي ايه، اللي هيدخل المعمل بهوى ما يجيبش نتيجه خلاص. وهو من حنان الحق سبحانه وتعالى على خلقه يقول انا عايز الناس تبحث في اسرار الكون، وكأي من ايه في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون. يقول لك ما تعرضش عن اي ايه، شوف الآية دي ودي ليه وعملت ايه، علشان تستفيد ايه، تستفيد منها وتسري حياتك، تسري يعني تسري اسعاد حياتك بمبتكرات الايه، بالمبتكرات التي تبتكرها. فالنبي راح وضع الوضع وقال انتم اعلموا بشؤون ايه دنياكم، انما الامر اللي يتعلق به حساب الآخرة يبقى ده بتاع العلماء التانيين بقى اللي يعرفوا الايه، يبقى كل واحد يلزم ايه، كل واحد يلزم حده. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآيات لقوم يذكرون، يعني يتذكرون شيئا مجهولا بشيء معلوم، تطلع إيه لآيات لقوم إيه، لآيات لقوم يذكرون. وبعد ذلك يعود إلى التسخير، كلمة التسخير دي شائعة، وهو الذي سخر البحر. ولذلك بعض الناس طلب منا اننا ما نمرش على بعض الالفاظ اكتفاء على اننا شرحناها في دروس سابقه، لاننا زي ما قلنا ان جمهورنا متعدد مش جمهور واحد. فبنقول ايه، وهو الذي سخر، ايه التسخير بقى علشان نصب فيها كده، ما هو التسخير؟ التسخير هو ايجاد الكائن لمهمه لا يستطيع الكائن ان يتخلف عنها، يعني ملوش اختيار في يؤديها ولا ما يؤديهاش. طب والاختيار؟ ايجاد الكائن لمهمته يصح ان يفعلها ويصح ان لا يفعلها، هذه ايه، يبقى فهمنا التسخير وفهمنا الايه، يبقى التسخير ايجاد الكائن لمهمه، هذه الغايه من ايجاده، هذه المهمه الكائن نفسه ما يقدرش ما يعملهاش، يبقى لازم ايه يعملها. واحنا قلنا ان الكون كله قبل ما يجي الانسان كان مسخر لخدمته، هل وجدنا شيئا من المسخرات تخلف عن مهمته؟ الشمس مره ما عجبهاش الناس وقالت والله ما انت طالع على اولاد الايه دول بلاش، ولا القمر ولا الهوى، ابدا، تبقى بتؤدي ايه، اهي اللي بتؤدي المهمه دي تبقى اسمها ايه.

مسخرة ملهاش اختيار. ده كلام على الأول. طب وإيه اللي خلى ده مسخر وخلق تاني يبقى مختار وربنا رب الكل؟ اشمعنى ده يبقى مسخر وده إيه وده مختار؟ قال لك لا، انت في ظاهر الامر فاهم ان المسخر ده ملوش اختيار، ده المسخر له اختيار بس جمعه في شيء واحد، جمعه في شيء. في الاول انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقنا منها، قلنا لا احنا عايزين نبقى مسخرين ولا لناش دعوة لاننا ما نضمنش ايه، ما نضمنش نفسنا الله. يبقوا هم جمعوا اختيار الدنيا كله في هذه الكلمة، يبقوا اختاروا ولا ما اختاروش؟ يبقى جمع الله لكل خلقه بين التسخير وبين الايه، الا ان الاشياء اللي ما دون الانسان اخذت اختيارها مرة واحدة وانتهت، فما يقالش انني اقهرته لانها هي اللي ايه، هي اللي اختارت وقالت لا فابين ان يحملناها. واحنا كنا قلنا ابين ان يحملناها لأنها قدرت وقت الأداء ولم تقدر وقت التحمل. في فرق بين وقت الأداء ووقت التحمل. التحمل إحنا قلنا إيه، واحد يجي لك مثلا يقول لك أنا عندي 1000 جنيه يا شيخ وخايف على نفسي أفرتكهم وهم مطلوبين لي بعدين، فخدهم عندك إيه أمانة. معنى أمانة يعني ما فيش كمبيالي، ما فيش شهود. يبقى الأمانة أنت مختار في أن تقر بها أو تلحقها. يبقى الأمانة وليدة مين؟ الاختيار. أنت بقى واحد واثق من نفسك فقلت له ايوه هاخدها ولما تعوزها ايه؟ أديها لك، وأنت ناوي على كده، ثم غلبتك ظروف الحياة. يمكن لما غلبتك ظروف الحياة وقت الأداء يحصل خلاف. يمكن تنكر، يمكن حاجة، مش كده؟ فواحد تاني قال لك يا عم وانا ما لدخل نفسي في التجربة ليه، خد يا عم 1000 جنيه بتوعك وروح شوف واحد غير، انا ماليش دعوة. يبقى قدره ان وقت الاداء ما يوفيش بعهد وقت التحمل، ما يوفيش. فقال لك اهي السماء والارض وما دون الانسان عملوا كده، قالوا ان عرضنا الامانة على الامر الاختيار تبقوا مختارين ولا مش مختارين ولا مسخرين، قالوا لا لا مش عايزين الحكاية دي. ليه؟ لأنها قدرت مش وقت التحمل، قدرت وقت مين؟ وقت الأداء، تقدر ولا ما؟ فقالت نطلع من باب الجمال زي ما بيقول، خلاص كده؟ يبقى خدت اختيارها الإيه؟ الأولان. الثاني اللي قبل ظلم، ولذلك قال سماه ظلوم وإيه؟ ظلوم وجهور. ليه ظلم نفسه يا عيني؟ لأنه لما يجي وقت الأداء ولا يأديش تبقى وجهول، لانه برضه ما عرفش الفرق بين ايه بين الاثنين. هو انبسط لما بقى له اختيار، انبسط لما بقى له ايه، وديكها منعت نفسها من الاختيار. فالظاهر ان الاولى سلبت عن نفسها شيئا، مش كده؟ كانت تبقى مختاره ما رضيتش، والثاني خد الاختيار قال عشان يسري ايه، يسري حياته ان هو يعني حر. لكن دي ظلم نفسه وجهول، وديكها ما ظلمتش نفسها ولا ايه ولا جهول. يبقى إذن علمنا من هذا أن التسخير إيجاد الكائن لمهمة لا يملك أن يتخلف عنها، والاختيار إيجاد الكائن لمهمة خلق مختارا فيها، يعني يأديها يا ما إيه ما يأديها. نقول له طيب أنت أثبت للمسخرات الخيار الأول، تبقى هي اختارت الأول وخلاص، يبقى ما حرمتش نعمة الاختيار أو حرية الاختيار، ما كبسناهاش بالحكم. طب والتانيين ليه ما عملتهمش؟ قال هم اللي ما عملوش، هو الانسان قال ايه وانا خدها. ليه؟ لانه اعتمد على مين؟ على ان عقله وفكره قال لك ارتب واعمل ومش عارف ايه والى ايه لا. ومع ذلك اعطاه الله جانبا من التسخير عشان يبقى كل الكون واخد تسخير وواخد مين؟ واخد اختيار. بس واحد خد الاختيار الاول وبعدين مشى عليه التسخير، وواحد عمل ايه؟ خد الاختيار ايه وبرضه هيمشي عليه التسخير. قال لك ازاي؟ ام قال لك لان الانسان تتاتى عليه احداث لا اختيار له فيها، يبقى مسخر ولا مش مسخر؟ يبقى لما يعي يقدر يقول لا ما عياش، يموت اقدر ما اموتش، يفتقر ما اقدرش افتقر، مش عارف يقع عليه حجار يجي اوتومبيل يدهسه يقدر فيه دي؟
طب ما هو مخلوق برضه فيه تسخير. ولذلك احنا قلنا الكافر ده مغفل. ليه؟ لانه تعود انه يتمرد، تعود انه ايه، في اله يقول لك لا مفيش اله يعمل من لا مش الله. انت متعود التمرد، طب ليه بقى لما يجي لك المرض ما بتتمردش عليه؟ قال لا. طب ليه بقى؟ دي ما انت متعود انك تتمرد، يبقى برضه متاخد من مناخيرك مسكر ولا مش مسكر؟ اذا فكل كائن واخد حظه من التخيير وواخد حظه من الايه، من التسخير. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. ساعة ما تقول فلان هو اللي عمل كذا، يبقى دي معناها ايه؟ كأن العقل اشتغل بمن فعل كذا، مين اللي فعل دي؟ كأنها امر مهم قوي. ثم تقول هو الذي صنع كذا، تبقى ما بتجيش في حاجة هايفة كده تقول يا اخوة مين اللي عمل الحكاية دي؟ افرض انك مرت على بنية جميلة كده وبعدين شفتها كده وتحفه معماريه كده كويسه، يقول مين المهندس اللي عمل دي؟ يبقى كان هو الذي فعل كذا لا تقال الا لامر ايه، يلفت النظر، وعايزين نشوف مين اللي عمل الايه العمليه دي. فكاننا شفنا البحر كده وشفنا عطاءاته وبتاع، يقول يقام اللي سخر البحر ده. يبقى اذا كل ما يقول لك على حاجه وهو الذي كذا وهو الذي خلق وهو الذي، يبقى امور ايه، امور عجيبه تتطلب منك ان تبحث عن صانعها، مش عملية سهلة كده. وهو الذي، يعني قال هو اللي سخر كذا وهو اللي خلق كذا، قال برضه هو اللي سخر الايه، سخر البحر. ليه؟ لانه هو لما بقول ايه خلق السماوات والارض، والارض احنا فاهمين انها ايه، يابسة وماء، يبقى لازم يتكلم عن القسم الثاني اللي هو ثلاث ارباع الكون دي، ده ثلاث ارباع الارض مية، يبقى لازم يقول لي عنها حاجة، يقول لي مين اللي عملها لي دي. وهو الذي ايه سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. سخر البحر، قال لك ايوه، اوجده على هيئة لكم بحيث تستطيعوا ان كنتم تاخذوا منه طعام، لتأكلوا منه لحما طريا. كلمة لتأكلوا دي مش زي التانية وتستخرجونه، الفرق بين الاثنين اهو، دي كتستخرجون حلية، انما هنا تكره، سخر البحر عشان تكره. ام قال لك لان عطاءاته قد تأتي مرة بدون جهد منك، الماء انحصر كده زي الجزر ولا حاجة وبعدين ساب شوية سمك على تاخده، طب جت موجة عافية كده وراحت نطرة كده برة كده وبعدين نزلت الماء اتسربت وفضل ايه. يبقى اذا ما ينحصر عنه الماء وما يلفظه البحر ده، وبعدين انت اللي لفظه البحر او انحصر عنه الماء هو الذي نبهك الى ان هنا حاجه تتاكل حلوه قوي. طب ما بدل ما نستنى على ما تجيلنا ما نبحث عنها باي ايه، باي حيله بقى، يقعد يحتاج بصناره بس هتجيب واحد بشبك عشان تجيب ايه، تجيب. طب ما مش عارف واحنا على البر مش شبك، طب ما نقعد في العميق شويه كده. الله، اذا ايه اللي خلاك تروح علشان تصطاد؟ بوسائلك المختلفة، الوسائل البدائية والمسائل الحضرية التكنولوجية، ايه اللي خلاك انك انت ايه البحر ده مالك كده؟ فكأن الرمية دي بينبهك على اللي فيه، بينبهك على اللي ايه، عشان تعمل ايه، عشان انت بعدين تحتال وتشوف اللي، عشان تحتال وتشوف اللي جوه. يبقى ينحصر المية فيفضل السمك، يا ينطرها من ايه، يا ينطرها ليه، يقوم يلفتك الى ان هنا في شيء. ولذلك قد يلفت الله الى اسرار كنوزه في خلقه، يلفتنا بالفعل زي الحكايه ده، وقد يلفتنا بالقول زي ما قال هناك ايه، له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى. لفتنا الى ان تحت الثرى كنوز ولا لا؟ وهي كنوز العصر هي كلها اللي فين، اللي تحت، كل كنوز العصر وغنى الامم دلوقتي والشعوب اللي مش عارف ايه هي كلها منين، من تحت الايه، من تحت الارض. واحنا قلنا زمان انك انت قطعه الارض ده هي اللي عامله زي البطيخه دي، لو اخذت منها شقه من اول المحيط بتاعك لحد المركز يبقى زي المثلث كده زي الهرم، وخدت شقه تانية من حته تانية ثم قدرت قيمتها النفعيه لخلق الله لوجدت ان هذه تساوي هذه، بس دي مرة ردتها زراعه من زمان ودي

ادتش وبقت صحراء وما فيهاش ابدا اي حاجه، وبعدين راحت مديالك اللي ايه الثاني. يبقى كل قطعه ايه مساويه لكل ايه لكل قطعه، بس العطاءات لها ايه لها اعمار ولها مواليد، ساعه ما يجي الميلاد بتاعها ربنا يجيبها. وتسخير البحر مش بس ايجاده على هيئه يصنع فيها يعمل لك كذا ويعمل لك كذا، لا، وقد تجد له اشياء، تجد له اشياء. يبقى دي تسخير ايه جانبي. يعني لما سيدنا موسى ضرب البحر بالعصا ايه اللي حصل؟ راح انفلق وكان كل فرق كالطود الايه، بقى ميه سائله تبقى زي الجبل. طب خلي وقف لي الميه كده وخليها تبقى زي الجبل ده، ما هو برضه بالتسخير ولا لا؟ طب لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن ام موسى، اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في الايه في التابوت فاقذفيه في اليم، شوف، فليلقه اليم بالساحل، يدي امر للبحر انه ساعه ما يترمي فيه الصندوق ما ياخدش الدوره بتاعه اي شيء، لان البحر ده من ميزاته ان الشيء الغريب عنه يقعد كده يطرد فيه، بس يمكن مسافه طويله لحد ما يجي فين، يجي ما يجي على البر. انما قال له ما تعملش دي بالقانون العام بقى ونفضل للامواج ومش عارف ايه، انا عايز البتاع ده بمجرد ما يترمي كده. فليلقيه، يعني ايه لام الامر، فليلقيه الايه ينمو بالساحل. وهو الذي سخر البحر، واحنا قلنا البحر هو اللي ماءه ايه اللي ماءه مالح، لان المائيه لها قسمين، مائيه عذبه ومائيه ايه ما هي وهناك ايه هذا عذب فرات سائغ ايه والذي مر البحر، هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح ايه اجاج. وبيسموهم الاثنين على التغليب البحرين، مرج البحرين إيه؟ يعني ايه يعني الماء العذب والماء الايه خلطهم ببعض، ومع ان الخلط برضو ايه مش ممكن يسيحوا على بعض كده، برضو تفضل لماء العذب مسارب في الارض، بحيث لو حفرت في سيف البحر المالح برضو يطلع لك مية ايه. قال طب ازاي دي؟ والذي سلكه ينابيع في الارض، اوعى تفتكر انها سايبه على بعضها، ده زي ما تكون في انابيب تمر منها كده وتمر منها كده، ومرار يقعدوا يفجروا حاجه من تحت تطلع مية ايه مية عذبه. مين اللي عاملها دي؟ الحق سبحانه وتعالى. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه. طيب ناكل ايه؟ لحما طريا، لحم موصوف مش مطلق لحم، اللحم اذا اطلق انصرف الى ما يؤخذ من الانعام، لكن اذا قيد بلحم طري يبقى المراد به من السمك. ودي مسألة اعجازية في القرآن. ليه؟ ام قال لك لان السمك ده كل طول ما هو لسه طري، معنى طري يعني ايه؟ ولذلك تلاحظ في العرف كده، وحاجة الواحد يروح يمسك سمك يوم يمسكها يعملها كده، إن انتنت كده وتعاملت كده يعني لعبت في إيده كده، تبقى لسه إيه؟ تبقى لسه طرية، تبقى صالحة، وانشض بيت. يبقى إذن دي لحما طريا، يعني بيقول إن خدوها طازة، خدوها إيه؟ طازة، لأنها لما تبقاش طازة. أنت مثلا تجيب سمكة تصطادها كده ولسه فيها حياة وترماها في البحر، تعوم ولا تفضل تحت؟ تنزل تحت. طب وإذا فسدت ماء؟ تعوم. ليه؟ انتفخت، ولما انتفخت حجمها زاد، وما دام حجمها زاد طرعت المية بالكثافة ومش عارف قانون الأجسام الطافية تقوم تطلع كده. ولذلك الطافي النبي نهى عن أكله، ما دام طفى يبقى رم، وما دام رم وفسد يبقى حجمه ايه يزيد، ما دام حجمه يزيد يبقى هيطرد ايه ميه على قد يقوم زي المركب مفعول. انما طول ما هو كده انت تجيب قرش كده وترميه في البحر يحصل له ايه؟ يسقط في البحر. طب امسك القرش دي وهات مطارق كده واطرقه صفيحه قد دي كده واتنيها كده وارميها في الميه تعوم. ليه؟ لانها اخذت من الحجم فوق الكثافه تقوم ايه تعوم. كذلك السمك، قال لك بقى انك انت ما تاكلوش لما يطفو ما تاكلوش لحما طريا. ولذلك تقييده بطري عشان يخرج اللحم الايه العادي. ولذلك العلماء لما يجوا في قسم الاحكام يقول مثلا ايه
من حلف أن لا يأكل لحما فأكل سمكا لا يحنس. ليه؟ أم قال لك لأن العرف خصص اللحم بتاع الأنعام تأكلوا منه لحما طريا. شوف قال لي تأكلوا يعني ما فيش تكليف منكم، لأن صورتين اثنين أو الصورة الأساسية جاية لكم كده هبة. طيب وبعدين قال إيه؟ وتستخرجوا منه حلية تلبس. تستخرجوا إيه؟ تستخرجوا دي بقى فيها عمل ولا مش عمل؟ ديكها ضرورية حياة الأكل، فربنا متكفلة وهو اللي أداك لها وقال لك البحر انطق، إنما دي زينة حياة. ترف، وما دام ترف لازم يا اخوات شغل تستخرج بقى وتقعد ايه تغطس وتعمل، لان ده مش ضروره. ما دام عايز تتحلى وتجيب فص مش عارف ايه وفص مش عارف ايه لازم تتعب شويه. معناها ايه؟ ام قال لك ان ضروريات الحياه مبذوله، انما ترف الحياه مش مبذول. اللي عايز يترف يعمل ايه؟ اللي عايز يرقي معيشته يعمل ايه؟ لا ما يكترش دخله من عرق غيره، يكتر دخله من ايه؟ من عرقه. وتستخرجونه منه حلية تلبسونها. يجي العلماء يقول لك حلية نلبسها تلبسونها، كان يقول يلبسها نساءكم ولا بناتكم ولا بتاع، او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. يبقى اللي ينشأ في الحلية مين؟ المرأة ولا الراجل؟ انما هو قال تلبسونها مش تلبسها. لا شوف شوف الملحظ الادائي، لان زينه المراه هي له، لكنك انت اللي بتزين. انت عايزها تلبس دي وتلبس دي وتلبس دي، بقى كانك انت اللي ايه اللي بتزين. او ان هذه المستخرجات من البحر مش محرم على الرجال انهم يلبسوها زي الذهب والحرير. قال لك لانها مش نقد، دي كان محرمة علشان ايه؟ نقد، انما دي مش ايه؟ مش نقد. يبقى خدنا الايه؟ وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. مش تلبسونها ده الشائع الغالب يعني، انما يصح حلية تعملها في اي حاجة، تعملها في عصاية، تعملها في اي حاجة تلبسونها. وبعدين وترى الفلك مواخر فيه، وترى الفلك مواخر فيه. شوف كلمة وترى الفلك، احنا كلمة الفلك الفلوكة زي ما بيقولوا المركبية ما بتتقالش للمركب الايه الكبيرة الاول، لان ما كانش فيه الحاجات اللي موجودة دي كانت كلها ويصنعوا الفلك. ده دليل على ان اول نوع ما عمل الفلك ما كانتش الحكاية دي موجودة. ولذلك وكلما ايه مر عليه ملأ من قومه ايه سخروا منه، لو انها حاجة عادية ما كانوش يسخروا. اذا اللي اوحى بفكرة الفلك ايه؟ اصنع الفلك باعيننا. طب ومين قاله بقى ان الخشب لما ينعمل بالشكل الخاص ويترمي في المية ما يغطسش؟ لا، من الكثافة بتاعته قد كده والكثافة المية اكتر تشيله مين اللي قاله؟ ما دام قال له ما عيونها يبقى احنا اللي بنقول. وطب وكانش الاول في مسامير؟ ام قال لك يربطها بالحبال. طب ما هو الراجل اللي عمل بتاع البرد دي مش قاعد يربطها بالحبال عشان يعمل بها الاطلنط ويروح بها مش عارف ايه كاتب الحبال، وحملناه على ذات الواح وايه وكمان الجري بتاعها باعيننا برضه. طب هل كان في بواخر في ايام القران ده ما نزل في بواخر كده والبخرة كم دور كده وماشيه زي الجبل كده؟ قال لك انما لما يتكلم تكلم عن الفلك كبدائية الاشياء. وبعدين يقول في آية تانية وله الجوار المنشآت في البحر كالاعلام. هو ساعة ما نزل القرآن كان فيه الكلام ده؟ ما كانش حد ياخد الكلام ده، انما جت ولا ما جتش؟ يبقى انا لما اقراها دلوقتي اقول يا سلام، ده اللي قال القرآن ده عالم بما يجده، بما يجده مش بقهريات الاقتدار، باختيارات البشر. شوف التحكم بقى دي باختيارات مين؟ باختيارات البشر. وترى الفلك مواخر فيه
الماخر هو الذي يشق حلزومه الماء، الحلزوم يعني الصدر. ولذلك تجد اللي بيصنعوا المراكب يعمل المقدمة ايه؟

دي عايزة برضو عايزة لذة، كل ماشية كده على مية والمية أصلها لينة وهي جسمي جامد، وإزاي اللين ده يحمل الجامد؟ مسألة المسألة. ولذلك مش في ناس بيركبوا اللانش كده ولا بتاع عشان يتفسح في البحر، ولا له غاية إنه يروح لا يصطاد ولا يعمل أي حاجة، أهدي وترى الفلك إيه مواخر، حد تعب فسحة بس كده، مش عايزين نعمل أي حاجة. ولذلك ما قالش لتبتغوا ولتبتغوا من فضله، دي حاجة تانية، ولتبتغوا من فضل تحمل متاعكم وتروح البلاد اللي ما تقدرش ايه ما تقدرش مثلا تروحها، تروح رحلة علمية، تروح رحلة استثمارية، تروح اي حاجة، ولتبتغوا ايه من فضله ولعلكم تشكرون. ساعة ما تقول له والله انا هجيب لك الشيء الفلاني والشيء الفلاني والشيء الفلاني لعلك كده تشكرني ولا تحمدني، كأن ما يقدمه يحتاج ان يشكر، كأن ما يقدمه يحتاج أن يشكر. فبقول أنا بعمل لك ده وبعمل لك ده وبعمل لك ده، لا إياك إيه زي ما تقول له إياك يثمر فيك يعني، كأنه عمل عظيم ولا مش عظيم. ولذلك في المعلومات، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، مش كده؟ وبيدي صورة عدم العلم بأنه أمي، أمي يعني إيه؟ زي ما نزل من أمه، معنى أمي يعني زي ما نزل من إيه؟ ما فيش عنده حاجة. وجعل لكم إيه؟ السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. كل ما تجيلك علماية كده تقول يا سلام، ربنا جعل لي السمع دي، عرفت العلماية دي، جعل لي العين شفت دي، جعل لي الفكرة عشان أطلع دي. يبقى إذن كلمة لعلكم تشكرون لا تقال إلا في سرد نعمتك، آثارها واضحة ملحوظة، وفي العقل العادي والفطرة العادية تستحق أن إيه؟ أنها تشكر. وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. مش بس ما قال لعلكم تشكرون، لأن لعلكم تشكرون تبقى نتيجة تأكلون من إيه؟ لحما طري، وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، وترى الفلك مواخر فيه، ده بتاعة النزهة بقى والفانتازية مش كده؟ وبعدين ايه تبتغوا من ايه؟ ما قالش بعمل دي كلها لعلكم تشكرون؟ لا، وأيضا سخرته ولعلكم تشكرون من ضمن التسخير. نعم. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، ألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، يبقى دلني على أن الأرض خلقت إيه؟ مراحل. مدام ألقى في الأرض رواسي، أقول لك إيه؟ ما هي الآية الثانية شرحت الحكاية دي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب الإيه؟ العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، يبقى ده خلق تاني. الله، يبقى إذا جرم الأرض العام من خلق، وبعدين عمل إليها إيه؟ الرواسي. الرواسي ليه بقى؟ علشان ترسيه. ما نقول مثلا قدور راسيات يعني إيه؟ ثم قال وقدور راسيات يعني ثابتة، والقدور الراسية الثابتة دي تدل على النعمة الكبيرة والجاه، مش حلل ناخدها ونغسلها ونطلعها ونحطها في الدولاب، ده حلل لها مباني، مبنى كده وقاعدة الحلل. وقدور الايه ده بتاع سيدنا داوود، يعني ده دل على انها ايه، على انها حاجات ايه كتيرة ما تتنقلش. فما دام ما تتنقلش نعمل القدر بقى يزعله جمالين ثلاثة، وده بقى هنبقى نشيل حلته ازاي دي؟ لا، ابنها وخلوها ايه، وخلوها راسي. يبقى الراسي هو الذي ايه يسبب. طب حتى لا تميد يعني امل لك، لو ان الارض مخلوقه على هيئه الاستقرار لما مالت. الله، اذا هي مخلوقه على هيئه الحركه، والحركه دي هي اللي جيب لها الميادان. وماد الشيء، وبقول عشان ما تمدش بكم، وايه الميادان؟ ايه هو الميادان؟ التأرجح يمينا ايه وشمالا، وعدم استقرار.

0: على وضع. ولذلك يقول لك اللي بياخد دوار البحر بيعمل ايه؟ خلاص كده. اذا ما دام عملها رواسي للارض يبقى الارض مش مخلوقه على هيئه الاستقرار، يبقى لازم مخلوقه على هيئه الحركه، مخلوقه على هيئه الايه؟ الحركه. والا لو كانت مخلوقه مش على هيئه الحركه ما تقولش حتميت، ما تقولش ايه؟ حتميت. ولذلك هيجي في ايه ثانيه يقول وترى الجبال انت تتصورها وتتظنها جامده مع انها تمر مر السحاب. طب وما دام الجبال اوتاد وراسيه في الارض كده يبقى الجبال تمر مر السحاب والارض زي ما هي ولا هي والارض هي والارض؟ والى لقاء الارض.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. استمعنا أيها الإخوة إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
5: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
4: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
5: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
4: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
5: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
4: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
6: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
7: بسم الله، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، وبالله، ومن الله، وإلى الله، وعلى الله، وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، على ديني وعلى نفسي. بسم الله، على

وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وشمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا

0: الله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائني بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ إدريس أبكر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ إدريس أبكر.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ توفيق الصايغ.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها آل قارو الشيخ توفيق الصايغ.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ علي الحذيفي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد.

ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم

سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض

مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا

وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم

كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب

كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية

يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة

طائفة ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم

فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن

الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره

فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بالظلام.

بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفر

منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان

لهم حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل

بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

بكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض

0: صدق الله العظيم. كنا نصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ علي الحذيفي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد عينا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.